0: اصحك يتحسن ببالك ترفع صوتك بوجهه.
1: شو جديدة ها؟
0: جديدة ها عم فهمك يعني، وانا هلا ورايح ما راح تشوفي الا كله جديد يحرق.

0: ضلك بتهيني بدك تضلك شرشوح الطفل انا رايحه
1: تعال
0: شيل ايدك عني
1: ما بدي شيلها والشغل كلها ما بدي اياها بدي ارجع مثل ما كنت انا ما كنت شرشوح كنت عايش احسن انت هلا بقى عيش اياها بتشرحيني
0: احسن
1: احسن
0: ايه هاي الساعه من جيبه حضرتك
1: لين جايبه
0: اين جايبه
1: جايبه
0: جبتها ايه سكوت سكوت
1: جايبه جايبه انت في جيب بينك وبين ايه شو دخلوا هلا بالاسبانيا شو عم تخبيه بالساعه لا مش غلطان صرت ظاهره معه ثلاث مرات ولا لا
0: ايه
1: ثلاث مرات والليلة من أول السهرة شايفك أنا هو يخلص وانت تصبي له ما يلحق يخلص كوني انت صبيت له يخلص تصبي له انطفى الزلمة يلا عن ربك هكا ظاهر هكا فلت هكا فلت في أي أسباني فات أسباني ظهر كوكازي و بعدك بتقلي الأسباني في أي أسباني
0: المهم النتيجة
1: ولي ما في نتيجة هاي النتيجة هكا فيني أنت معك ما في نتيجة أنت صرت بك تنقى لما بتحكي مع الأمريكان طيب ها هاو معروفين دفيع أمريكان لما بتحكي معهم
0: حكيت معه مرة سألني عنك
1: سألك عنها
0: سأل لي شو بتعمل
1: شو بعمل شو مش شايفني شو عم بعمل
0: لا يعني شو بتعمل غير شغل المحل
1: شو بعمل بفرفة بلح أنا شو بعمل
0: شوي لطيب ضميرك وثبت وجودك
1: لا حبيبي لا انا عارف شو عم بحكيك نحن كان الاتفاق بيناتنا حكيني كلمه هون عم بحكيك انا على اساس انك بتنقبري بتشتغلي شغل بس مالك حق تنقي او تفضلي بين واحد وواحد انت على راسك صرتي ما في بدك بتظهري مع الكل مثل بعضه
0: صحيح
1: مثل بعضه ما تبحثي شغل شغل
0: لا اسمح لي فيها
1: ما بفهم
0: بعرف
1: لكن ما تشرعيني يلا عن امك
0: يلا عن ابوك وحدك
1: يلا عن ابويا
2: روح يا جماعه عاد
1: ابويا
2: ابويا زكريا رجعك
1: عن ابويا
0: انت ما في شيء لهيمة عندك انا كنت جاي لالي فكره اعمل لك بفاجئ انضمت شويه مصاري للاولاد مش بخبرتك عنهم بس عماره انا
1: هيدي اشياء خاصه بنحكيها بالبيت اذا بتريدي اذا بتريدي
0: عماره معي بدي اقلها وغليظه انا اجيب كمان شو فكرني انا بحب ميت واحد أنا مالي غيرك أنت بي ولادي هدي
1: نجيب عيد يا زك نجيب نجيب هي سوريا شغلة عم تعملها عابرة مشان شي منشان لأنه شغلة عرفت كيف نجيب مشان لأنه عايزين مصاري عرفت كيف مشان ايه واه المهم تعرفها هالشغلة يعني ولو غير شي ما بقبل انا ما تفكرني بقبل انا اصلا كل هالشغلة ما كان بدي اياها انا كنت جايبها لتشتغل بالمطبخ بالاساس بس هني ما قبلوها الا هيك يا خي واشتغلت وقتها اشتغلت لانه كنا مكسورين فهمت شو كان على اساس بلشنا مشي حالنا وزاد مدخولنا بس اضطرينا صرنا اتنيناتنا شغلنا بالليل كل الوقت ولادنا وحدهم بالجبل اضطرينا استأجرنا ببيروت وبتعرف الأجار والمصاريف منين بتجي المصاريف؟ بدون انتباه نجيبه أنا كان فكري هي اجت قالت لي إنه فرد مرة إنه استأجرنا بيت جديد منجيب له فرش فرد مرة على أساس كان فكرة فرد مرة هي ورحنا خي قصطولنا إياهم شفناهم رخاص نحن جبناهم صاروا عنا بس بعضهم مش لالنا مدري كم شهر قصطوهم ما بعرف كان على اساس ولادنا انا كان فكري هي ولادنا انه فكره انه اذا نعلمهم احسن منا انه بيطلعوا يعيشوا احسن منا قلت لها انا يا عمي بلاها على المدرسه ما خارطه براسي خليهم بالمعارف لانه مصروف

0: عارف انا عم فكر لبعيد، عارف شو بده يصير. بس رجعت فكرت نجيب انا. صحيح اولادنا عم بكلفونا 35 ليره بالمعارف، ماشي يعني، بس عم بيتعلموا ب 35 ليره كمان، ماشي يعني. ما بدي اولادي يطلعوا يشتغلوا عند اولادهم لخواجه عدلان، ما بسوى هيك. صرت فكر، صرت فكر، قلت انه بدنا نعيش ونعيش احسن، عرفت كيف؟ بس العيش احسن بتكلف احسن، طبيعي طبعا، كل شيء بحقه. انا ما بقبل مرتي تشتغل هالشغله نجيب وسلا، بس مش عم بيزيدولنا يا خي، جربنا كل الطرق ما راح يزيدولنا. جماعه هن هيك عقلنا، الجماعه عم بيستغلونا، يمكن مش يمكن، اكيد لو مش عم بيستغلونا زيدولنا كانوا، مزبوط ولا لا؟ طيب مش قادر انطر انا ليبطلوا يستغلونا، شو بعمل؟ شو بقى؟ في عندك اولاد ما بيفهموا، اذا جيت فهمهم انه يا بابا هالجماعه عم بيستغلونا. اولاد، حدا بيقول لك اولاد بتعجبهم شغله بدلوك عليها، بضلوا دلينك عليها لتجيبها. مش قادر ارجع مثل ما كنت نجيب، كنا نقعد نخترع لهم قصص لننسيهم الهديه ونضل نقدف لهم اياها من عيد لعيد، بس اخرتها ما بيكبروا، اخر شيء بيصيروا يفهموا، هاي المصيبه. اخر شيء شكيب ما عادش صدق قصه لالا والديب، شو فيك تعمل معهم؟ شو بقى؟ ما عادش ركبت براسهم. ولو ما كانوا يحبوني اولادي، ما كان الاولاد بحبوا اللي بيعطيهم مصاري، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. واجا وقت بس كنا بالضيعة، تصاحبوا اني ولاده للايام ايام، خد بقى، صاروا يطلعوا لعندهم يلعبوا اني وياهم، يجي هالايام ايام شوفوا ولاده واقفين يعطيهم مصاري، شوفوا ولادي واقفين طاعوا عمو يعطيهم كمان، شو فارق معه؟ صاروا يحبوه اكتر مني، حياتك صاروا يحبوه للايام ايام اكتر مني. بتقول له لمسيو انطوان، بيقول لي بنبعتك على الخليج، انت على الخليج 2000 ليره اكل شارب نايم ما بتعرف بشيء، يعني هالمطعم بيبرم فيك وانت ما بتعرف بشيء. ما بدي روح الخليج انا، شو يعني انه يا الخليج يا بدنا نرجع مثل ما كنا، لانه بلد ما بيعمل. مين قال له ما بيعمل؟ لا ما بيعمل. لا كيف هاملوا لقلو؟ ليش البلد هاملوا لقلو؟ ليش هو ولاده أحسن لبس بدهم يلبسوا، أنا ولادي ولك نقعد نزغر لهم تيابنا كنا ونشكشك لهم إياها بالبابيس، ما لهم تياب لقلو كان. شو هو؟ ولاده بيفهموا أكثر من ولادي، مين قالو؟ طبيعي يعني، إذا ولادي نفس اللبس بدهم يضلوا لابسين، ما حدا أصلاً بيسمعهم لا يعرف إذا بيفهموا ولا لا الأولاد. لا والله، أحسن لبس بدي لبسهم وأحسن عيشة بدي عايشهم. الفقر بفزع نجيب، نحنا بس كنا فيه ما كنا شايفينه، عايشين هيك طبيعي ما حسين، بس طلعنا شوي منه شفناه من بعيد بفزع أكتر، صاروا مش معقول نرجع. وأنا جيت قلت إنه سوريا إنه هالشغلة يعني مش مزبوط، بعرف ما انا عم بقلك، بس جيت قلت انه شو انه هلا انه نحن هاي الفتره انه مارقين فيها ما راح نضل عايشين هيك، عارف حالي. جيت قلت طيب انه طيب ما حدا عارف انه انا جوز، عرفت كيف؟ ما حدا عارف
1: مزبوط،
0: شفت كيف؟
1: بس انت عارف.
2: ما تتركن على الارض، تصبح على خير.

0: وين؟ كذاب يا نهله، لا شفته ولا شفتني. وين؟ ولمنين بصير تلفي لك الاخبار؟ ما شفت عبقلك. انا عبقلك ما ليكي ما ليكي عبتحور وتدور بدها تلبسك ابن الاصوف. انا عارف مش مزبوط. مزبوط ونص. ليش تغير صوتك؟ ليكي وليه؟ والله العظيم ليكي وليه. والله اسمعي، والله العظيم ليكي وليه. انا بعرف طريق وشي ساعه بلطيله وبفجمه وبفجمك وبفجمكم كلكم. طلعي منها هالحركات بقى، طلعي منها هالحركات. الو اصحى تسكري، اصحى تسكري بقى اسمع امرك وحياء. هلا بروح بدعوتي وليه تعب وليد عم بمزح تقبريني حبيبتي وحياء الله. وليه ليه اصحى تسكري وليه؟ الو
1: شو شو صار؟ سكرت؟
0: سكرت اختي شليتي.
1: شو قلت لها طيب؟
0: عبقلا بكل رواق وهدوء هيدي الحركات اطلعي منها.
1: دخن هذه دخن.
0: فيها شيء؟
1: لا والله شيء من العلبة.
0: لا قل لي شو فيها؟
1: وحياة نجيد ما فيها شيء. هدي يا زلمة.
0: طيب ولا سكرت؟
1: هيئتها شيطاني هالبنت يا نجيد. عم تلعب لك بأعصابك على الفاضي وما بتحبك. سمع مني،
0: بدي أعرف شو فيه براسها.
1: شو يعرف شو فيه براسها؟ يا رضا قلك أعطينا كيسين من هذا الأبيض مش كتير قوي. إيش اسمه؟ إيه؟
2: جن.
1: جنة؟ خرب بيته شي سلس. اخلاك هيدا في منه ع بطحات؟
2: بطحات يا رامي.
0: الو الو الو ليه وليه؟ لك
3: شو؟
0: وليه وحياة والله وليه؟ طيب وليه بنتفاهم وليه وليه؟ الو الو الو الو
1: الو
0: الو الو مين عم يحكي؟
1: رامز عم يحكي.
0: مين رامز؟ زينك انتو ليه؟
1: رامز مين؟ رامز خي نجيب. انا رامز عم بحكي معك. لك انا رامز. حكيني كلمه خي نجيب.
0: شو
1: صارت مسكره ثلاث مرات؟ عيب عيب تطلبها بقى. استحي استحي على دمك، مش منيحه بحقك. هاي مين ما كانت تكون؟
0: ما بيصير يا رامز، في شيء مش مزبوط.
1: نجيب بتحبها؟
0: بحبها.
1: بتحبها يا نجيب؟ لكن هي صدقني

0: And I have 5 buildings in my first Quirina now. And I want to buy a new one in the center of Linden.
1: Et vous restez ici maintenant? Oh, you are staying in Beirut?
0: Oh, yes, yes. You know, my dear Christian, I love this country. I love Lebanon. I like the stars and the sky.
2: Hello, على قبرص فين يوصل له يهون إذا بيحب يستلم بقبرص؟
3: نعم.
2: في مركب بضاعة بيروح لهونيك والمركب لواحد صاحبنا ومش مشموس.
3: نعم.
2: معودين نتعامل نحن وياه. ترجم له.
3: يلا.
4: نعم فوتكا يا زكريا. هاي. نعم فوتكا سمعتنا. هونيك
5: Hey man, you forgot the limo. I put some limo and bring back here.
6: سوريا سوريا
4: شو
7: اي غارسون جين تونيك دو نوفو سي
4: تو تو كيف اي وانت تو ذكريا شو بدك عيطت لك
6: عم فكر يا سوريا واقف شغل انا وياك
4: كيف
6: مفكر نوقف شغل أنا وياك وخلص نبطل
4: خير إن شاء الله شو في؟
6: مثل ما عم بقلك بدنا نوقف الشغل خلص
4: شو في شي بك شي شو بك؟
6: ما شي بس عم فكر إنه خلينا نوقف شغل خلص ما بقى بدي
4: هيك شربان منيح الليلة قديه شربان؟
6: مش شربان بس ما بقى بدي
8: Hey Soraya, where did you go?
4: Yes, just one minute, Mr. Harold. إنه فكرك نترك الشغل؟ طب مدبر شي شغلة تانية مش مخبرني عنها؟
6: لا بس منشوف شو بنعمل المهم هون خلاص
4: إيه لا شو هيك هي القصة؟ منوقف الشغل وبعدين ما في عنا 100 ضربة سخنة فرش، صالون، غراض، كمبيالات
6: شو بده يصير يعني؟ خليهم يجوا ياخذوهم
4: ياخذوهم؟ طيب والولاد بالمدرسة؟
6: ولادنا منروح بناخذهم شو بك عم تطلع فيه شو مش مصدق يعني؟
4: لا مش مصدق لأنه 100 مرة صرت سامع هالحديث شو بك هلا؟
6: ما بقى بدي
7: كاسكي لا سوي لا كريي كوم سا ها؟
9: شو القصة شو في؟
4: ما في شي خلص مسيو أنطوان صار سوء تفاهم على شغلي مش الحال
6: لا بس شو هالعياط هيدا؟
9: حكيني كلمة أنت إذا بتريد تعرف لهون
4: خلص مسيو أنطوان مش الحال
9: لك عندكم مشاكل تتناقشوا فيها برات الشغل شو هالوقيحة هيدي؟ شو بك ما بتجاوب؟
4: خلص مسيو أنطوان تركوا
8: What's the matter with them, Soraya?
4: It's nothing, it's okay No, it's this
10: Okay, cheers, forget What happened with you?
4: It's nothing
11: Buenos días, señor I'm cognac, señor
6: خدي جزدانك وظهري هلا
4: كيف بدي اظهر هلا؟
6: هلا عم بقلك خدي جزدانك وظهري هلا
4: بظهر بعد شوي طيب لتبين طبيعي
6: مش ضروري تبين طبيعي ظهري هلا
4: قلت لك بظهر بعد شوي خلص
6: بدك تظهري هلا
8: ودي روح شو اللي بدك حضرتك هسه يا بيبس
6: صوت ولاد هيدي مرتي ولا؟
7: زكريا اطلع برا المحل
6: ما بدي اطلع
7: جيب لك ناس تطلعك ولا؟
6: هيدا المحل اللي ما حدا بيطلعني
8: شو بدك يا

0: بدك تطولي بالك يا سريا.
1: Don't worry.
0: شو بدك تعملي؟
2: بسيطة ست سريا، بسيطة يعني. صارت مصيبي، ماشي الحال، تحملي اياها.
0: فهلأ يا سريا بدك تجربي تهدي أعصابك. شو بدك تعملي؟ شغلي صارت، ما كان لازم تصير بس صارت. الله يسامحه.
2: يعني كتر خير الله اللي ما مات الزلمي. هيدي الشغلة كتير بتساعد. ولك اشكري ربك اللي ما قتلو.
0: ليك يا سريا، بوعدك انا رح اعمل جهدي، ومن هلأ لتتعين اول جلسة الله كبير، يمكن المدعى العام اللي رح يستلم الدعوة يطلع صاحبنا ومنشوف شو فينا نعمل. بس بضل اسمه محاولة تقاتل. كيف خوت وعمل هالشغلة ما بعرف.
2: عم إلا خواج عدنان، صرنا جمعتين معطلين الشغل على الفاضي، يعني إذا طالت أكتر بينخاف إنه يبلش المحل ينشمس بالمشاكل والجرايم.
0: بشرف يا سريا شو بدي خبرك؟ زكريا ابن المحل. زكريا، زكريا مثل ابن صغير. زكريا أنا مربيه. زكريا ما في أروق منه كان، وما عندك فكرة شو تأثرت بس عرفت. يا لطيف يا لطيف، بس الحياة صعبة وبدها تكفي يا سريا. بس ولا يهمك، نحن معك وانت قلبك كبير انا بعرفك.
2: شو عمل هلا؟ شو استفاد؟ مش حرام؟
0: يلا يلا شدي لي حالك شوي، واعتبرينا انا وتوني من اهلك، وشو ما بدك قولي وبس. ايه يلا كمان لورا.
3: بس خوش عدنان اذا بتسمح. بس كمان
1: Don't worry, Suraya. Everything's going to be settled down. Anyway, this is life.
0: طيب.
1: You have to accept it as it is.
0: خلينا نجربه. بس من أين الجنوب هو؟
2: ما بعرف خوج عدنان. أنا عرفت إنه من الجنوب هو.
0: بس ما نجربه. هودي تبع جنوب مناح. ما بدهم شيء مناح. يا طوني.
2: نعم خوج عدنان.
0: شوف لي رضا.
2: اي نعم
0: فهمها.
2: اي لا حول
0: ولا قوه الا
2: بالله. طبعا طبعا
0: ما بده مشاكل.
2: لا ابدا ما بقى في مشاكل. الله معك يا جاني. الله معك يا رضا. شو بك واقف خيي؟ فوت شوف لنا شو ناقصنا بضاعه. بعتقد الجن ما عندنا كفايه. فوت اعمل لي جرد على النواقص. يلا يلا عفيك عفيك. يلا شو يا سريا؟ لو بتشيلي هالعوينات السود بس.
4: هاي شاب.
0: اهلا سامي.
4: كيفك؟ ليك مرة رجيه؟
0: مرة.
4: ليك يا معه؟
0: معه؟
4: كمان.

aime son fate. Elle t'aime.

0: معكم دائما إذاعة دلتا.
1: سكرها رد اللي ياها
2: أبدا أبدا
3: وحياة مراتك بتردها
2: أبدا أبدا
3: وحياة بنتك

0: أنا والي شعبي بخدم شعبي، ما بعذبكن على القصر ونطركن يومين ثلاثة وبالآخر ما قابلكن. أنا بنزل على الساحة وبجيب جدودي معي حتى يتعرفوا عليكن. بعرفكن على جدودي، هالدار ولد أشلوح، أشلوح ولد منصور، منصور ولد هندومة، هندومة تجوزت سبع رجال وكانت سمعتها مش ولا بنت، هندومة ولدت نمرون، نمرون ولد غالي، وغالي ولد الوالي الحالي. وجاي أنا وياهن حتى نمشي الشغل بسرعة ونختم للناس بسرعة. يا زيدون المستشار، شو في معاملات هالشهر؟
1: يا زيدون المستشار، خلينا نمشي بالدور.
2: بالدور
0: يا أولادي، لشو الدور؟ عند الحلاق في دور، عند الفران في دور، عند عبد الحمولي في دور، بس الوالي هو موالي العدالي، هو الموشح والدور. تركوني أقرأ الوجوه، طالع المعاملات، واللي لازم ينختم بينختم.
3: يا مولانا، يلي مقدم عملته إلو ناطر 3 أشهر، أمتى رح تختمونه؟
0: ما تخافوا يا ابني، ما تخافوا، أنا مش رح موت قبل ما ختم للكل.
3: بقصد بلكي متنا نحنا.
0: البدو يموت يطمن باله، أنا بختم لأولاده. هيدا الختم، ختم الدولة، هو الدولة ختم الولاية الموروث. عملوا جدي الأول أشروح من خشب جوز عتيقة، قصوها وعمروا مطرحها القصر، وبقي الختم رمز الجوز اللي تعمر عليها القصر. ونزل من إيد لإيد، من إيد لإيد، من إيد لإيد، حتى وصل لإيدي. من شان هاي ما بختم كتير فيه، أحسن ما يدوب حروفه وتتعطل معاملات الأيام اللي جاي، ويحتجوا الأولاد اللي بدهن يكبروا ويصير عندهم عرايد وبدهن يختموها.
4: يا ختم الولاية العتيقة،
2: يا خشب الجوز العتيقة،
4: إيدينا ممدودة صوبك، لا تبخل بكرمك علينا.
2: يا ختم الولاية العتيقة.

0: أعدها يا زيدون صوت عالي.
1: بعدي يا قرنفل.
0: قرب أنت.
2: اسمي سالم.
0: هات الجفت يا سالم. يا زيدون قدموا هدية لجدي أشلوح خطي بينبسط فيه، جدي كان أكبر صياد.
2: يا مولانا بدي رخصة حتى أستورد سلاح.
0: هاتم عملتها. بما إنه الصيد رياضة والصياد وج البلد والسمن أكل الزيتون والعصفور صار مدهن خرج الشوي قد ما نقود الزرع وأكل التين، العمى ولو السينما إجينا ولا سلي والفراي وزن كيلو، لذلك نسمح للسيد سالم بأنه يستورد سلاح وهيدا أول ختم.

0: يلا غيره انت قرب قرب قرب قرب قرب قرب تشوف طلع فيي. انت عيونك خضر روح روح خليك للشهر الجاي. يلا غيره انت قرب هات تشوف يا زيدون عباي جميلي لبسها لجدي نمرون خطيب يدفى هيدا كان يبرد كتير ومات بنزلي صدري. هات معاملتك.
1: بس يا مولانا.
0: يا زيدون هات ورقة إجازة مشغل تياب بما إنه الولاية محتاجة للصناعة للتياب الجميلة حتى الستات يلبسوا يعجبوا أزواجهن والأزواج يعجبوا زوجاتهن والأزواج والزوجات يعجبوا غير أزواجهن وزوجاتهن. لذلك أزلنا لك بتأسيس مشغل تياب وهيدا تاني ختم.
2: هلا عصرنا تاني ختم
3: ومبروك صاحب الخط.
2: وهلا عصرنا تاني ختم
3: ومبروك صاحب الخط.
1: بس يا مولانا أنا لم أقدم استدعى ولا بدي أفتح مشغل.
0: بيع الرخصة لحدا ما بتعرف؟
2: دستو إيدو.
0: بدينا نتعب بدينا نتعب. شو يا فوزي بيك؟ قرب. بسلي إيدي يا فوزي بيك. نعم.
4: يطول عمرك يا مولانا، بدنا ختمكم السامي. فتحنا مطعم وملهى على مستوى عالي، بيجلب للبلد سواح.
0: عيون زرق وشعر أشقر؟
4: نعم نعم.
0: هودي جماعة بيدفعوا؟
4: نعم نعم.
0: دبروا شي مغارة أثرية، افتحوا قلعة للمهرجانات، عم بيقولوا الغبرة والدبيك بيجلبوا السواح.
4: كله بهمتكم بيصير، وإذا بتتنازل هلأ وبتشرفنا على المطعم وبتعزم أجدادك معك هيئنا لكم وليم.
0: أكل؟ شرب؟ بيت؟ فعلاً أفكارك سياحية. يا زيدون قبل ما نختم معاملة فوزي بي لازم نكشف شخصيا على الملهى حتى يكون ضميرنا مقتنع بالختم. حطوا معاملاتكم قدامي ولما برجع بنظر فيها. فوزي بي عازمني إلي شخصيا وأنا باسم فوزي بي عازمكم كلكم أشي لفي. عندك مانع فوزي بي؟
1: أبدا أبدا مولانا.
0: يلا الحقوني تشوف.
5: يعيش مولانا الوالي.
3: يعيش.

0: يا زيدون افندي، سكربينات المدام تركت شغلي وخلصتهم.
1: هلا بستعجل.
0: كيف لقيت هالصباط مريحك مش هيك؟
1: هو مريحني، بدي انت تريحني.
0: جاي بهدي للوالي بس يختم لي معاملتي.
1: خليك للشهر الجاي.

0: شو بعمل لك في كربيناتك عم يطلعوا دقيقين وانت مش دفيها وبتشارعي ضيع
1: اشغالك منا ضيعان وبزري وغالي
0: اذا رح بتضلي هيك لما شيكي حالي.

0: فوزي بيك بحياتي ما أكلت ولا شربت مثل اليوم. خليها بإيدك فوزي بيك، مش رح نختمها هالشهر، نختمها الشهر الجاي.
1: لكن يا مولانا
0: فوزي بيك، بدك تعزمنا كمان مرة، عندك مانع؟
1: أبداً أبداً مولانا.
0: وهلأ الختم الأخير
2: يا مولانا.
3: يا مولانا يا مولانا،
0: بدي إنسان بسيط اختم له معاملته، إنسان حابب يزرع ما شجعنا الزراعة، الزراعة أم التجارة والسياحة والصناعة، لازم الأراضي تزهر
2: يا مولانا.
4: يا مولانا،
0: بدي إنسان بسيط اختم له معاملته، إنسان حابب يزرع ما شجعنا الزراعة، الزراعة أخت التجارة والسياحة والصناعة، لازم الأراضي تزهر
5: يا مولانا. أنا بدي أزرع، بدي عبايتي أزرع سطح.
0: سطح شتي شمسية، عرفتك بعد وصوتك عالي، أنت مشكلتك شخصية بتتأجل، بدنا بالأول نحل المشاكل المهمة. مين يوسف؟
6: أنا يا مولانا.
0: أوخ، بدك تزرع خوخ؟ هل وهذا الختم الأخير؟
7: بالتعليت للخوخ
8: عليك ريحة زهر الخوخ،
7: والختم بالتعليت للخوخ
8: عليك ريحة زهر الخوخ.
0: بقت ريحة زهر الخوخ، تعبنا تعبنا، الختم التالت تعبنا. عمار خفافي، زق حجار، سقاية أرض، زراعة، فلاحة، خدمنا وما أخدنا هدية، كل شهر وإنتو بخير
5: يا مولانا. وأنا شو؟
0: ما شايفتيني غرقان بنكاش لفوق راسي؟ نصبنا له جنينة خوخ ليوسف، وبدك كمان عمر لك السطح؟ اشفقي علي اشفقي علي. نعسنا نعسنا.
9: بتريدوا تروحوا على قصر النوم؟
0: لك انت يا زيدون دايما رياتك بالقلب، قلت لك انعست هون يعني بدي نام هون، الهوى عم ينسم وشغل كتير وانا والي شعبي، بدي اخد لي شي غطة بمركز الوظيفة. قولوا لجدودي ما ينشغل فكرن علي، كل شهر وانتو بخير، نشهدكن بالقمر الجاي.

0: مين؟ هيدا انتي؟ سطحشتي شمسية، شو عم تعملي هون؟
1: رجع ياخد الشمسية.
0: وين سلة المشموش؟ يا زيدون، زيدون، وين سلة المشموش؟
2: طول عمرك يا مولانا، وين المشموش؟
0: كل مشمشي هالقد وقعهن الهواء.
2: ما في يا مولانا.
0: وليش بقيت هالبنت هون؟
2: نايفتي يا قرنفل.
1: انتو نسيتوني.
2: وليش ما رحتي؟
1: صرت خايفة اتحرك اتنفس ويوعى مولانا.
0: وما تنفستي؟
1: لا.
0: فإذا اختنقتي؟
1: ايه.
0: يا حرام. وتجمدتي؟
1: ايه.
0: يا حرام. فإذا صرتي مثل جدودي؟
1: ايه. نيال جدودك ما بقى يحسوا بالبرد، كل واحد قعد برواز وتغطى بلوحة إزاز.
0: يا حرام. بس كان في حدا عم بيغني.

0: انتوا روحوا انتهوا الاهالي يجوا ياخذوا معاملاتهم. وانتوا خذوا كرسي الوالي رجعوها على الاصل. بده يكون طيرهن الهوى.
1: يا مولانا المستشار.
0: مين؟
1: انا ارنفو.
0: وشو رجعت عملي؟
1: رجع اخذ الشمسية.
0: وليش عم تتسرقي؟
1: خفت منك.
0: ليش انا بخوف؟
1: طلتك الى رهبي يا مولانا المستشار.
0: كلمة مولانا ما بتنقال غير للوالي.
1: انت قالك هاي بخليني قالك مولانا.
0: يقصف عمره شو بتفهم؟ شوفي هيدي مولانا لا بقى تقوليها لأنه فيها وما فيها.
1: بس يا مولانا بدي أسألك سؤال.
0: مش فضيل.
1: بسمعهم بيقولوا عنا.
0: مين؟
1: رجال بيقولوا.
0: قلتلك مشغول.
1: والستات
0: ها؟ شو بيقولوا؟
1: بيقولوا.
0: تعي لها. شو بيقولوا عني الستات؟
1: بيقولوا هالمستشار نمس وضريب دبس أبضاي هالقامي وهالشوارب الله خلقه وكسر الآلة.
0: تفهم؟ في وحدة مش رح قلك شو اسمها، شقرة شعرة مجدل بيتها بأول الطلعة فوق الفرن، تبقي شو فيلين كان بتقول شي.
1: ايه أنا الحمامة البيضة اللي ودوها عالسطوح.
0: شو كان بدك تسألي؟ اسألي.
1: بدي أسأل إذا واحد غلط غلطة مع الدولة شو بيصير فيه؟
0: هيدا بيتبع نوع الغلطة. في غلطة عليها جزا، غلطة فيها حبس، غلطة فيها شن، وفي غلطات بتتدبر.
1: والسرقة؟
0: السرقة؟ ليش سرقتي شيء؟
1: ابدا، بس بيتي بلا سطح وخايفة حدا يسرقني.
0: لا تخافي يا قرنفل، ما حدا سرق الا ما علم.
1: يطمن بالك. طمن طلي بالي.
0: احلى ما تتاخر عنا تتاخر عندهم. ش ش ش ش ش ش ش
2: شو شو شو شو
0: شو شو عجيب
2: شو.

0: عاملاتكن انختمت.
1: كيف عايز انختمت؟
0: قد بيكون مولانا روبس وقام صار يمشي هو ونايم ويتنزه حريف الوراق وختمهم بنوم.
2: أنا ونيم عملتي؟
0: ليش أنت قدمتها؟
2: قدمتها؟
0: ما طلعت قدامك.
3: مش عادي ما عملتك؟
2: هيدي إياها مخزة ومرمية. يا زيدون المستشار ليش أنا وحدي ما ختم لي؟
0: ليش ختم ليش خزق ما حدا بيعرف، وما بقى نقدر نسأل. طلع على قصر النوم ونام.

0: الوشوش والغسل يا ريح لا تلعبي طارقنا واحنا الخصر
1: شاركنا يا ريح الوشوش

0: يا حظي أنا يا هالحظ الخير، لو قدم عملت كنت انختم.
1: مستعجلة عليها؟
0: كتير كتير مستعجلة كتير. بيتنا مرهون وبدي بيع الطحون، إذا ما انختمت بيتنا بطير. يا محلى البيت ما إله سطح عند اللي ما إله بيت.
1: جرحتيني يا ليلى وحزنك أكتر. أعطيني هالمعيملة بلكي بتتدبر.
0: وكيف بدها تتدبر؟
1: بطلع على قصر النوم، بطلع لعند الوالي.
0: بس الوالي نزل على النوم والنوم تسكر.
1: لا تخافي يا ليلى، أنا عفريتي بطلع على القصر من بين شقوق البواب بفوت، مثل الليل بفوت، مثل الهوى بفوت. بدخل على جوات النوم، بتمشى بأحلام الوالي، بالمفتاح الصندوق وختوم بيختوم، بين الغافي والواعي بيختوم، وبين الايه وبين اللا بيختوم.
0: والحقيقة شو
1: بيختوم؟

0: تربية لإلك.
1: شو يا ليلى؟
0: ابنك برد.
1: يا رنفل يا رنفل، يلي اسمك قرنفل، انا طول عمري ما بطيق القرنفل. سكربينتك خلصت ايدك هيك. ان كيف فيك رح بيع على وردي، صحيح اجرى اصغر من اجرك بس بحط الله دبان. في غيرك ندرجي هون؟
0: لا.
1: فاذا لمشيك حافي.
0: حل عني بالي مش فضيله.

0: out to FM Lebanon.
1: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح، لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال، لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني،
3: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا هدي،
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
8: طيب هدي،
7: مصرياتك بالبنك الك بس هني مش معك.
8: انا معك هدي
7: يا خيف، وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية، ولا خبرية منيحة.
8: معي خبر هدي
7: يا خيي، شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
10: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع Energy Bridge Movie Night Every Night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير.
11: We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
12: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76760076.
13: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: مش كل شيء بيجي هيك بسهولة على الهين بيكون له طعم. طريق الطويل هو يلي بعلمك بقويك وبخليك توصل انت ورافع راسك. اذا عندك حلم تمسك فيه حتى لو تعبت حتى لو تأخرت، المهمة توقف. ليش؟ لان يلي بيكفي هو يلي بيوصل. علمتني الحياة انه مش كل شي بينكسر لازم يتصلح. في اشياء اذا انكسرت بتخليك تشوف الحقيقة اوضح. علمتني الحياة انه في ناس بتقرب بس تتجربك، وناس تانية بتبعد تتحميك. علمتني الحياة انه ما في حدا رح يحس فيك قدك، ومهما حكيت في وجع ما بينفهم الا عالسكت. لما بدك تسمي حالك وفي خليك بحياتهم، ما تختفي وما تبيع 10 سنين وتقرر تأذيهم بالخفي. صدقني
1: وتحس حالك على قلبه غالي غالي غالي.
0: ونحن بالشهر المريمي 18 ايار يلي بعد مزار سيدة حريصة، شو بدي اقلك شو بدي اقلكم؟ ألاف وألاف المؤمنين والمصلين كل يوم بيطلعوا حريصة بيصلوا، شي حلو كتير. وأنا مع كل شرقة شمس رح أشكرك يا رب على كل نعمة وعلى كل لقمة خبز. رح أشكرك يا رب مع كل يوم بيمرق بصحة منيحة. رح أشكرك يا رب. ومع كل يوم الناس يلي بحبهم بعدهم حدي، رح قلك كتر خيرك على كل شي، ما بدي أكتر من هيك. ما رح أطلب شي، بدي أشكرك على كل نعمة كبيرة أو صغيرة موجودة بحياتي، وعلى كل شخص بعدت لي كان بركة أو كان درس. كون معي بهالنهار وكل نهار. صباح الخير لكل يلي عم يسمعونا ما عدا شخص.

أسئلة اليوم. اسم اليوم المعنى بنت تختاروا نعيم ببلش بحرف الميم بحرف الام. أغنية الختام لناجي القسطة، شو معودكن أغنية الختام؟ اليوم أنا وقت خلص إذاعة طالع على بلدة لبنانية بقضاء زحلي، شو معقول تكون البلدة يلي رايح عليها أنا بقضاء زحلي؟ وسؤالي لإلكن اليوم، إذا كنتوا بالليل، أيوة نعيم، أيوة نعيم،

0: التقيت بحرامي على مدخل بنية بالبيت. شو عرفني شو بتعملوا هلا هوني؟ 10 11 12. نعيم ضربتوا ضربة جيدو هيدي ما في منها بقى. هاي اذا التقيتوا بحرامي او حرامية، حرامية حلوة. نعيم
1: 10 11 12.
0: شو بتعملوا وكيف تتصرفوا؟
1: وفجأة دق الباب.
0: نعيم بتعرف ليه هالسؤال عم بسأله؟ نعيم لأنه صار مبارح معي بالليل،
1: وصرت
0: مبارح وقت وصلت هيك عند ناس أصحابنا أنا وظاهر من عندهم الساعة شي 11 ونص. نعيم بالليل لقيت في شي 220 حرامي ناطريني على كعب البناية. نعيم
1: وفتحت الباب بسرعة
0: وبلشت. نعيم شغلت الكاراتيه، شغلت الجيدو. نعيم ربطتهم بالحبل كله. نعيم شو بدي خبرك شو عملت؟ مثل الأفلام يلي واحد مثلا بخبط 20 واحد.
1: ولميت الجيران
0: 0-1-4-9-5-2-2-2. الليلكن هديك النهار البوم القوية القوية القوية سمعتوا، سمعتوا أخبار عن وائل عرقجي. أجيني بالحكمة بعد ما وصلوا، بس أنا بقول بيوصل منهم هالأسبوع 2. لكل يلي عم بيقول لي صباح الخير وصباحكم بالخير والله قويكم، مرسي مرسي يا محبين. كريستيان إذا حرامية بيساعدها نعيم. لين سيرين ران سارة بوجور. لكن اللي عم يتابعني على الفيسبوك كمان صباح الخير. لينا قلب تصرخ نعيم إذا طلع له حرامي. لا لا لا أنا ما بطلع كسارة، كسارة منطقة ما بروح عليها. لا لا لا زعلين أنا وياهم. صباح النور.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير. أنا وليد
2: حبيبي. أنت طالع على الميدان
0: عزحلي قضاء زحلي.
2: إيه الميدان؟
0: إيه لا أنا الميدان وأبدا أطلع بطلع بس على أهدن.
2: أيوة لأنك فارس بتركب على الخيل والميدان خياله.
0: إيه لا أنا مش طالع.
2: كتير مقدمة قوية كتير.
0: شو لكن دايما قوية مقدمة.
2: وأنا بتذكر وقت نحكي عن الوفاة بتذكر شخص بحياتي توجهله تحية، سيد رامي بتعرفه أنت؟ هذا عنوان عن الوفاة.
0: كنت أعرفه.
2: لا بعدك بتعرف.
0: ايه
2: و شو بدي اقول لك؟ ايه لقيت يعني عامل فيها جيمس بوند انت.
0: 220 220 كانوا ناطريني.
2: وتيكواندو ما تيكواندو.
0: ايه ايه ايه
2: انا بس حبيت اسلم عليك وبتوجه كمان تحيه لخينا هادي.
0: اوكي
2: تحيه لخينا نعيم.
0: وصل
2: يا
0: هلا. لا الأسبوع بيربح كريستيانو أول لقب لقاله بالسعودية لأنه رح يربح الجمعة الدوري من بعد ما خسروا آسيا. لا ما بطلع حوش الأمر أبدا. لا لا ويدي العرايش ما بطلع عليها. هوديكي هو ما خصن. إذا طلع لكم حرامي بالليل أو حرامية، نعيم الشقرة عيونها زرق أو سمرة عيونها خضر، إيه شو بتعمل نعيم؟
3: شو رأيي ورأيك فيهن آخر هم؟
0: ليفاندوفسكي آخر مباراة مع البرشا على ملعبه. ألو
4: بوجور فارس.
0: بوجور
4: وائل معك.
0: هلا وائل
4: كيفك فارس؟
0: اسم بنت بحرف الميم بعد ما حدا عارف.
4: ماي.
0: ماي من هون. إيه
4: إيه
0: مقطوع الماي.
4: حرامية فارس.
0: شو؟
4: حرامية.
0: ايه
4: فوت بسرق معها عادي يعني. هلا اذا حرامي
0: حبيبي لقيتها عندك بالبيت.
4: لقيتها عندي بالبيت. منيح جابها والله جابها.
0: ايه شو بتعمل؟
4: خلص بعدين بخبر
0: حبيبي. ايه
4: اذا حرامي فايت لعندي بعرف اتصرف معه.
0: شو بطلع. كيف تصرف؟ قل لي كيف لقيته هيك عفشقة شو بتعمل؟
4: يا فارس تدافع عن حالك يعني بالنهاية شو بتقول له؟ لا حول ولا قوة يعني. لا
0: أكيد. اه بتدافع عن حالك.
4: ايه مية بالمية.
0: ايوه اوكي
4: فارس. شفت تشكيلة المنتخب الفرنسي؟ شي مرعب.
0: ايه بخوفوا الفرنسوية يا رجل.
4: الفريق الكامل.
0: صح صح. عندهم فريق تاني برا.
4: ايه مية بالمية مية بالمية.
0: اوكي
4: يلا
0: صباح. اغنية الختام لناجي القصة ما عرفتها؟
4: لا لا ما عرفت.
0: طيب يلا نهارك حلو. مروان جرجي سيريت شي مرة بتعرف الاسم المعلقة اللي مارون. اوعى تقلي بعد مرة ميسم بقبرك. اوعى اوعى. روز عم تقلي يا بطل يا فر. اكيد مترة جون حول.

0: لا مش منى.
1: انت حرامي
0: بريزيدوك كميل مكرزل. صباح الخير.
1: انت حرامي
0: نعيم. شو بقولوا دق الماي ماي قد ما تحكي مع كميل مكرزل بفوت من هون بيداروا من هون. الو
2: صباح الخير.
0: صباح النور
2: لك ولله.
0: تفضل.
2: الاسم مريم.
0: اوكي. لا
2: اي غنية لناجي حلوة كان بدالك حوش الامراء بس قلت لها
0: ما بطلع ما بطلع حوش الامراء ابدا.
2: ما عرفت
0: انا وياهم مقبرين
2: مشان الحرامي صارت معي مرتين بالزمانات وتعاملنا معه بسلاح وسلمناه.
0: حلو.
2: ايه اكيد بديت له
0: رامبو 7.
2: لا يا اخي لا بس ما فيك شو بالضبط ضرب انا
0: وياه. اذا واعي من النوم وقايم بتكون حامل فردك معك بدك تقول لي
2: فردي على طول حبري.
0: ايوه
2: 24 على 7 الا ما تاخذ دوش.
0: اوكي
2: اوكي
0: اوكي.
2: بدي بس اذا فرصه من بعد اذنك كل الاحترام لليفاندوفسكي وللنادي اللي كل العالم اكلت على ارضه.
0: صح
2: 19 مره كل الفرق.
0: صحيح.
2: ألف مبروك.
0: أوكي
2: وإن شاء الله بالتوفيق المالي.
0: يا هلا
2: يعني
0: شو لكن أوكي. يا هلا أطني وأليكس بوجور. الواتساب يلي بعد ما تحمس يتحمس أحلى ما يحترق التليفون. ونعيم اليوم على 0-3-5-5-5-3-5-5 لا سيكو أكيد. أغنية ختام بعد ما حدا عارفها لناجي لوستا.
3: في ولد قال لا.
0: طب إذا كان بدوش نعيم سليم لأنه بهالحالة قال بس الوحيدة ما بيحمل فرده وفات عليه على الدوش شو بيعمل؟ إذا لقيت حرامي بلعبه التايكواندو نادرة بدك تروقي شوي أنت والتايكواندو كلهم.
3: شو وقفت بنص العالم؟
0: لهلا ما حدا عارف ال رشا بتفتش معه ولا نيله الحرامي اللي بدك تلتقي فيها رشا. كريم مروي بوجور. ايوه رامي هيدا هو نعيم. بدي فرجيك شو بعتني رامي. بس شو بدنا نعمل هلا؟ ناخد بريك. يلا بناخد بريك.
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
5: قال من وين بيجي ستريس؟
6: بلشنا؟ هدي
5: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
6: طيب هدي
5: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
6: أنا معك. هدي
5: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
6: شمسنا. هدي
5: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
6: معي خبر. هدي
5: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
7: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
8: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
9: ما قلتوا شيء انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
9: السامبا قال لك هو دبكة انسو بيعرف.
10: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
9: طب خبرونا شو بصير. ايه
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
11: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
9: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام.
12: نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
13: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: منتبه نحن وياكم. بوجور لجورج ولكارين. بعد ما حدا عرف المنطقة ما حدا عرف الاسم. اسم البنت يلي اخترناه اليوم بحرف الميم. ما حدا عرف اغنية الختام كمان لناجي القصة. ما حدا عم يعرف شي فيكم اليوم الحمد لله. بلدة لبنانية بقضاء زحلة. انا هلأ طالع عليها دغري. شو هي؟ 01495222. ليه ما خبرتكم عن الامبلي الجمعة؟ ما قريتوا عن وائل ولا هاو؟ الواتساب على 0355535355. غادي وهبي بوجور غادي. الو الو الو
14: فارس.
0: شو شرب كيفك؟
14: صباح الخير لك كل نعيم للجميع.
0: شو كيف أستراليا؟
14: الحمد لله كتر خير الله. منيح very nice.
0: عال عال منيح very nice.
14: كيف الوضع؟ كيف الوضع عندكم؟
0: نحن بجنن. نحن بجنن.
14: مثل العادي مثل العادي يا سعادي.
0: إيه مثل العادي يا سعادي.
14: لك فارس بالنسبة لل بالنسبة إذا فات حرامي على البيت لعندي. بقول له خوتي بدك تاخده ولا بحكي معه ولا بقول له شيء. بس يظهر بياخد لشلت الانشورنس. خليها هي تتولى الامور لانه بدي يا بدي اقتله بدي يقتلني. لا الافضل خلص بقى الانشورنس يجيني بيطلع بتكفل وبكل شيء.
0: خلص اكيد. شو بدك تقعد تعمل يعني انه ما بيكون معه هو العدم محضر حاله.
14: ما احنا هون احنا عشان هيك نعمل انشورنس يعني. ما اذا فات الحرامي اللي عندك وقتلته انت بتروح بتاخذ طوشه طويله عريضه وتتحاكم وتعمل له 100,000 قصه لحتى تثبت انك انت عم تدافع عن نفسك.
0: صحيح. شرب البلد اللبناني بقضاء زحله وين؟
14: والله يا فارس بدك للمظبوط. انا جيت على استراليا ولد وما بعرف كثير بال
0: طيب. منطقه طيب. اسم بنت بحرف الميم.
14: اسم بنت ميراي.
0: يبعت لك يا شربل. شربل بدك شي حبيبي؟
14: بدي سلامة عينك. بتمنى لكم بداية أسبوع لألك ونعيم للجميع.
0: شو هالشربل؟ يلا سلم باي. جريس بتقلي بس يشوفني الحرامي بيصير آدمي وبحط راسه بالأرض. نعم بيصير آدمي فجأة عرفت؟ بحط راسه بالأرض أكيد. لا لا مش على المعلقة أبدا. ما حدا عم بيعرف اسم البنت اليوم بحرف الميم. ولا يا جورج ما بيعني لي. لا مش المعلقة. ليه معلقين على المعلقة أبدا؟ اليوم عشية جوية والحكمة على ضوء هالنتيجة. يا بيتأهل جوية يا بيتأهل النجمي. الو
15: صباح الخير.
0: اهلا
15: كيفك يا حبيب القلب؟
0: بونجور يا هادي.
15: اول ما ودوا لي اياها امبارح بالنادي الرياضي بمين اول شخص اجى على فكره؟ مين ابو الفوارس.
0: ولو ما قلنا لهم اياها ما
15: بوم كبيره هيدي.
0: شو لكن
15: بوم كبيره؟ اقول لك حتنجح معنا البوم الثاني.
0: هلا خليك بالبوم الاولي اول شيء يا بوم انت خليك.
15: بوب الاول خلصت في التاني بعد شو اقولك انت؟
0: ايه معقول. ايه ايه بتزبط مبلا
15: بتزبط.
0: ايه ايه
15: نقول توأم بيجوا سوا بروحوا سوا
0: 100%. برافو عليك
15: فارس. بدي اقول مبروك لنادي الانصار. اهم شيء كسبناها بهالدورة الودية هو عودة الحاج مالك للتهديف.
0: اوكي
15: يعني كان بعد ما سجل ولا هدف من لمستان سحرتان هدفين حلوين كتير.
0: اوكي
15: شباب ان شاء الله جاهزين للدورة باذن الله. وهيك انا بحب كل يوم صبحك بس كون موجود.
0: عندي بودكاست بكرة سريعة مع لاعب من الانصار. تعرف من هو؟
15: مع لاعب من الانصار.
0: ايه
15: احمد خير الدين.
0: ما بعرف. يلا
15: حبيبي
0: ميرسي باي. رح تعرف شو بتعمل ليك طارق عويد اذا بعد حدا بيقول لي ميسم بدي اعمل مسكل معه. بدي اعمل مسكل.

0: مصلي صباح الخير جورج بوجور. الو. لا لا مش ماريا ابدا. داني نصر الله صباح الخير. الو.
1: الو يسعد صباحك.
0: تفضلي هلا فيك.
1: حبيبي صباح الخير لك وللسيد نعيم. بالنسبة للحرامي أنا ما بعمل شيء صراحة.
0: أوكي.
1: بس جارتنا ورا بيتنا لما إجا الحرامي لعندهم عم يسرق طلت عليه وصرخت لما شافها انفلج.
0: أيوة.
1: جابوا له الأمبلانس وأخذوه.
0: الأمبلانس إجا؟
1: جارتنا أحلى جارة. إيه. فلجت كل اللي بالحارة.
0: إيه بس الأمبلانس إجا دغري أو تأخر؟
1: دغري دغري بعد نص ساعة ما طلبوا له درك. أخذوه مفلوجة حرام ما سرق شيء.
0: حرام إيه.
1: بس شافة بس شاف جمالها.
0: أيوة.
1: شغلة تانية الأغنية بتمنى إنه تكون قفلنا على الموضوع.
0: أوكي.
1: تحياتي إلك ولسيدنا.
0: لك يا هلا فيك. والله أنا بدي أمبلانس نعيم. قد ما بشوف
2: من مل يضرب الحب يا يضرب الحب يضرب الحب.
0: شو اسم بالعربي بعطيهم كم حرف نعيم؟

0: طالع قضاء زحلي انا لوين متت انا متت لا لا مش مريا الاسم ابدا مش ميسا ابدا ميديسا ميديسا بيطلع ستي بعتقد الو مصلي صباح الخير لا مش ميليا ابدا الو ماجدة نو سي با ماجدة في حدا عرف علي الحلبة يعرف الاسم نعيم
1: يا لعيب وفنون ويضرب الحب وجنون يا لعيب وفنون واللي بيحاول يخونه
0: ميرا أربعة تعرف مش خمسة مادونا ستة مش خمسة ميلاني ستة مش خمسة رشا ولا مرة جاوبتي صح لا لا لا مش ميرنا الاسم ابدا اوعى تقولوا لي ميرنا اوعى اوعى نعيم وين صار الامبالانس دق لي هلا دق لي شوف وين صار اذا مطول

0: مروة منه خمس حروف بالعربي عم بحكي. نعم كان في غنية من زمان هلأ خطرت عبالي لأن قالوا لي اسم مارجو، هو مش مارجو الاسم بس كان في مارجو قصار كان عندها غنية حلوة كتير. سنين ألو
1: بونجور
0: أهلاً
1: كيفك؟
0: تفضل
1: كيف نايم؟ اسم البنت ميسي خمس أحرف.
0: ميسي خمس أحرف بالعربي؟
1: بالعربي ولا بالفرنسي؟
0: لا حابب تاخد بطاقة الهيئة كلها الجمعة
1: يا خيي
0: ونرتاح ونرتاح من سئلتك ومن زنيختك على الهواء.
1: حط لها شدة يا خيي، حط لها شدة، حط لها اثنين سين بتصير خمس أحرف. هيك بالعربي بيكتبوها.
0: فهمت. ايه
1: لك فارس طالع على الكرك انت بتصور؟
0: لا ما بطلع على الكرك، لا ما بطلع على الكرك ابدا.
1: الفرنسوية طول عمرهم منتخبهم قوي يا فارس.
0: لا بس هالمرة ويا كتير.
1: ولك يا خيي هلا بكفي فين بابي بالمنتخب لحاله قد فريقين يعني عرفت؟
0: ايه صح.
1: وكريستيانو مثل ما قلت انت ما بيأثر، هيدي بطولة آسيا بلا طعمي يعني، هو مهم الدوري السعودي قرب مثل ما كنت عم.
0: ايه مش مهم الكيس، المهم الدوري، مش مهم الدوري، مهم تشامبيونز ليج، مش مهم تشامبيونز ليج. ما صرت حافظك.
1: والهدف رقم 1000 قرب.
0: ايه
1: مشتاقلك انت ونعيم كتير، بتمنى لكم بداية اسبوع حلوة.
0: وانت كمان مرسي
1: حبيبي.
0: يا هلا يا هلا. وبينك انت ضيعته بايدك، انت ضيعته بايدك. نعم كتير بحب هالغنية، كتير بحب هالغنية، كلماتها بياخدوا العقل، مهديت لكتير اشخاص بحياتنا. يا ريت فينا نخليها نعيم لوقت ما نختم. ايوه الغالي ابو امير حسين مهدي صباح النور. الو
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: سامحونا على الغيبه.
0: ايه لا كنا مرتاحين منك الحمد لله. تفضل.
2: لا بس عجبتني فكره انه بابي قد فريقين مع موسم صفر. لا مهمه
0: يعني. ايه
2: شو بدك بالقصه؟ اسطوره بعده اسطوره
0: 100%.
2: اشتقنا لكم والله.
0: يا هلا فيك. اوكي يا هلا.

اسم يلي كان معنا اليوم منيرة. برافو جاس منيرة. بلدة لبنانية بقضاء زعلي نعيم طالع على بويرج. هول بويرج في منهم بالبحر في بويرج شوق بقضاء زحلي. بتمنى لكم بداية أسبوع حلوة. الله يحمي الجميع يا رب ما عدا شخص واحد. وأيمتى نعيم نرجع نلتقي؟ بكرة؟ يلا بكرة على 7:30.

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل على الدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح، لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
4: قال من وين بيجي ستريس؟
5: بلشنا؟ هدي
4: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
5: طيب هدي
4: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
5: أنا معك هدي
4: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
5: شمسنا هدي
4: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
5: معي خبر هدي
4: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
6: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
7: أخبار من اليونيفيل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة. فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
8: We're driving through the area of Bayada Iskenderuna. The landscape has completely changed.
9: نحن نقود السيارة عبر منطقة البياضة اسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريبا كل مبنى نراه هنا متضرر إن لم يكن مدمرا بالكامل. كما نرى أيضا دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلبا للغاية رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل.

0: الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق، وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
1: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama, and we're stopped at the.
2: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض شنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة، فسيتعاملون معها. لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلا، لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حاليا في الميدان، لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
0: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة، استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
2: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال. لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوما ما من استخدامها مجددا أيضا.
1: Our peacekeepers are working. Our technicians are.
2: يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعا نشطا.
0: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
1: I'm not sure if we've been able to finish the activity, but we're being told by our colleagues.
2: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكنا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة. لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا. لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
1: So for our safety, we're going to move.
0: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.

Isot sabahkon u shtaqnilkon. تكتر النشاطات بالصيفية وكل واحد بيبقى عنده هيك كتير قصص يخبرها سبت وأحد بعد غيبة يومين.

0: بدي حي أهلي بصليم وقال لهم مبروك نجاح الزيارة يلي حضرتولها من شهور، لأنه بعرف قديش بتستقبلوا بحب كبير كل ضيوفكم، كيف إذا كان غبطت البترك ومش أول مرة. شو حلو استقبالكم للكل، لهفتكم على كل ضيوف، شو كان حلو التنظيم وحرارة اللقاء. طبعا زيارة غبطة ضمنت كتير نشاطات ومحطات، بس أنا شاركت بالقداس الاحتفالي. بتحسوا حالكن بالسماء لو ما شوية سقعة شوي. محبت ولهفت كمان بريزيدان جورج سمعان، منتوقف عندها. أنا بدي حييك. تعرفوا الناس بتتطبع بكاركتير رئيس البلدية، كيف هو بحب الكل، بيستقبل من قلبه، بحب النشاطات، حرك كل أيام السنة. إذا بدكن لو بيصير له يكون في إشياء جديدة ببصليم ما بيقصر. بدي حييك وحيي مدامتك، كتير انبسط أني شاركت بالقداس وانبسط في ناس تعرفت عليهم فوق. اشتقنا لك بريزيدان، على أمل نشوفك قريبا عنا. وقعدت على يميني مدام كتير مهضومة، بسط كمان اني شفتها. تحدثنا شوي سيدة بدر باسيل، كانت مع البترك طبعا، هني من تابعين لقلوا بشكل مباشر، يعني كانوا بالوفد، شاركوا بالنشاطات، رجعوا كملوا الساعة 11 بتصور. بدر جد انبسطت كتير شفتيك، وإن شاء الله يكون عنا لقاء قريب نحكي عن الأشياء الحلوة اللي فرجيتيني إياها على التليفون التعاملية. يلا انطلقنا يا عمي. عنا قتيلين وعشرة تجرحوا بعشر حوادث سير بالأربع وعشرين ساعة. قلت أنا شلما يكون في حدا ميت على طرقات لبنان، ما زبطت. أنا سجلت مش الحال نعيم، كل ما رح مرقون خلص. خد راحتك. فجأتني أصلا، قلت لك ونفتتح منرجع منقلع بكري يا ليس. جاهزة جاهزة عطول. كتير بحبها بس ولا مرة بحس تسجيلة واضح. زرونا من أجمل ما غنى راغم.
1: ممكن تسمحيلي أنا دبت بتسبيلة ونهاري بقلي.
0: اليوم في اعتصام لسائقي الشحنات على طريق ظهر البيدار عند مفرق الصحة من دون قطع للسير، بس طبعا حركة مرور ناشطة حاليا تعتبر فوق. شربول معقول أنا حييت الكل ما حييتك؟ معقول وبدي أبعت التسجيل؟ عذرني، هو اللي زغطني نعيم على فكرة. عم حط نوت قدامي كنت، فالحق نعيم مش علي. كان الشيف سليمان على السمع بفتكر، إذا بعده بدنا شي روسات هيني للستات اليوم ما يشغلوا راسهم، أي طبخة طيبة وسهلة. عصيرة الكاميونات، انتو نازلين صوب الدورة قبل وزارة الطاقة، هني بيوقفوا في ترم معين على جنب. شو بدي خبركن الزبالة بس يفلوا، شو بدي خبركن وأوصف لكن، بيبقوا فاتحين بالرادات اخبار عم ياكلوا ألف صحة. هدول ناس بتتعب، ما قلنا لا، بس ليش زبالتكم تتركوها على شمال ويمين الطريق اللي انتم واقفين فيها؟ قد ما بدهم ينطفوا ما بيلحقوا يشيلوا هزبالة وهالكياس كريتين دوليب. شو بدي لكم يعني، الحكي عن جد مش مثل الشوفة. ما بعرف هن لبنانية مش لبنانية، شو ما كانوا الشفرية، الزبالة الوراكن عم تنترك شي معيب.

0: فكرة كنت حابة أتعرف على الأبونا، ما شفته أنه أو أي على المسبح، ما قدرت ميز لأنه اسم الله كانوا كتار، بس تعرفت على خياته وإذا على السمع من حييهم، وتصورنا كمان شرب ما تقبل. امبارح يلي ما كانوا عارفين انه في تجربة لزهمور الخطر بالبور، اكلوا رعبة ما بتفهم، خاصة محيط البور والساكنين هونيك، ومش اول مرة حرهم ينقذوا، انتو بتعرفوا شو صار فيهم، فلازم يكونوا عاتشون خبر انه نحن عم نجرب الانذار.
1: عيني شو بدك فيهن، رح اعمي نظرتهن.
0: اليوم التليفون معي بس لخبركن، ممنوع الزعبرة، ايه فويس واحد.
1: عيني شو بدك فيهن.
0: Thank you ميمو ميسم شربل من أستراليا وكل الباقيين اللي عم بيحيونا، شكراً.

0: دكتور منال صباح الخير. شفتي أنا على السريع بلبي لأنه اليوم تليفون معي نعيم الله يعينه عشو بدو يلحق. فاليوم ممنوع الزعبرة. رئيس نقابة أصحاب شحنات ترانزيت على الأو تي في قطع الطريق بدهر البيدار مرتبط بإقفال معامل الإسمنت وتحركنا اليوم تحذيري قبل للتصعيد لأنه في مشاكل بترانزيت بالعراق والعودة عبر البوكمال خلتنا نتكبد مبالغ ضخمة. عندون أسبابهم ولد أما حدة ولد شو سعد
1: ميرو اسبوع جديد مبارك ان شاء الله على الجميع اتمنى لكم صحه وسلامه سعد المانيا
0: شكرا يا سعد وكل اللي بالمانيا بنحييكم ازرق او يمكن اسد ولد ولد ولد النظره دي ليها هيبه والروح ماهيش غريبه ميرسي على الصور الحلوين لتصبحوا علينا بس انا ما بدي كذب ما بفتحهم. لحتى

الذهب يهبط بنحو 1% بالمعاملات الفورية، يعني 4485.89 دولار. شفتوا التلاميذ اللي كسروا المدرسة والصف؟ مش كل المدرسة، يمكن لو لحقوا عملوها، ما بعرف شو بدنا نوصفهم، شو بينقال عنهم. اليوم الأهالي مجتمعين لحتى يروحوا يطلبوا اعتذار من إدارة المدرسة وهي رافضة، لأنه أنا ما شفت تلميذ عادل عم بيخبط بهالطريقة وحاطت ماسك أسود على وجهه وعايشة هالقد. شفت فئة بدأ إعادة تأهيل للصراحة. كلنا عنا أولاد حوالينا وشباب وصبايا، بس ما حدا بيتصرف بهالطريقة. عذروني، ما بعرف شو هالمربى، ما بعرف. ما في أعذار وما في أي مبررات.

0: كمان أنه تصرف طائش إذا الإدارة ارتقت أنه يعيدوا سنتون مش هينة تنعاد سنة. بس إذا ما تعلموا وأخذوا درس رح يكرروها ويمكن يتطوروا بأفعالهم للأسوأ بعد. ما بعرف إذا قالوا مبرر بالنسبة لألكون كتصرف أنه طايشين جيل بعده عايش بهالعدم الاستقرار ما عم يعرف شو يتصرف. بحب أخذ رأيكم. ربيع:
1: يا طير الطاير سلامي وصلوا للأحبة يلي هن قلبهم حلو، خبرن قديش لقلهم مشتاق، وإذا إجوا صوبي بقلن حولوا. صباحو ميرو نعيم.
0: صباحو صباحو. بليز رح أخذ رأيكم بعد أول استراحة بس لمدة 10 دقايق مش أكتر.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: من لبنان لكل العالم وهلا مع صوت وصوره تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Music, Delta FM, Lebanon.
8: شو كتبتوا لي دخل الفوشيا؟ بيان هيك ولا؟ نزل شيء على ستيتس لأنه أنا فيها فوشيا بلا الطوف اللي بسطة بس قلت قديش قدر يميز هالقد؟ أتاري شيء في ستيتس بعد في شيء مخسرته بعد هلو ندى هلو رباب وعطل هوني على تليفوني خلاص

0: كويس؟
1: شيرو انا ما سمعت عن المدرسه بس سمعت خبيه بتقول انه المدارس منا مونولوج مع البروفي مع الباك فرونسي وعندها باك فرونسي للتلاميذ لا قادرين يقدموا باك فرونسي ولا قادرين يقدموا باك لبناني مجبورين يعيدوا سنتهم تبعيدا منطق لانه الباك الفرنسي التغى ومدرستهم منا مونولوج مع الباك فرونسي.
0: هي مشكله
1: مجبورين يعيدوا
0: السنتون؟
1: لا حرام،
0: هيدا مش أكيد حرام. مشان هيك عم بيكون في كذا اجتماع، ومشان هيك اعتصموا الجمعة الماضية قدام السفارة. اليوم شو؟ بكرة عندهم اجتماع تاني.
2: شو مخبى بكرة؟ لا بعرف بكرة.
0: جورج، كارولين، سهاد، ثانك يو، باسيما، ميرسي إليك. ما تبعتوا صور، ما عم بفتحهم، أوكي؟ خلونا بالأساس هو أن نسمع صوتكم أو نشوف شو كتبتوا. ما بقى في مربى، أي لأنه جيل مستهتر.
2: لا تسألوني شو مخبى.
0: هلو مالا، كمان عنا نعيم تاني مزبوط؟
2: ولا عندي.
0: ميرسي روبير، هلأ لأنه بعد ما قلت اسمك.
2: وسكران بحبك وخايف ما بكرة يمحي السكر.
0: سمعنا سعد، ما هي؟
3: مرة ثانية.
0: ايه؟
3: مشان هذول الأولاد أول شيء البيت هو المدرسة
0: طبعا،
3: وتربية الأهل ضرورية
0: طبعا أساسية. شو لكن؟
3: لازم يعرفوا أولادهم مع مين يمشوا حتى يعرفوا شو هم أولادهم. زين، إعادة السنة مش سهلة لكن العقوبة واجبة.
0: ما بتصور، شكرا، ما بتصور بعيدون السنة، بس في إجراءات ستتخذ، يعني ما فيهم كمان يمرقوا الموضوع ما كأنه شي صار. عصابات عم تفوت على المدرسة تكسر، مش تلميذ بتتشوف المشهد بتنقز. هلا برجع بقلكم، جيل مستهتر منو مسؤول، كمان منو نصلهم بمطرح، بس يكونوا عبرة لغيرهم ويتعظوا من اللي صار.

0: بنمرق فويس ومنكمل نسمع.
1: هلو ميرو.
0: هلو
1: ميرو، ليش مستغربين الشيء اللي عملوا هذا الجيل البلا اخلاق
0: مش مقبول مش معقول
1: اللي موجود اليوم؟ عادي عادي، هذا شيء كتير نورمال. يعني في فرق واحد بيننا وبينهم، هني هول الجيل، انه نحن كانوا اهلنا ينزلوا على المدرسة يقولولوا للانسانيار او يقولولوا للمدير او يقولولوا للأساتذة
0: عمول اللي بتشوفه مناسب،
1: اذا بيغلط يضربوه، اذا بيعمل شيء خبرونا من روح تاني يوم ملبعين من القتل على المدرسة. كنا نخاف من نظرة اهلنا. اليوم هذا الجيل اللي برد على اهله بيعيط لامه وبيه بالاسم، اللي عنده كل شيء أخلاق بالعالم اجتمعت فيه هيدا الجيل.
0: مش مقبول،
1: مش مستغربين،
0: مش مقبول.
1: يعني هو هذا الجيل لازم ينعمل إعادة تربية لألهم، وبمطرح من المطارح لقصم من الأهل. يعني
0: هن اللي بدهم إعادة تأهيل،
1: اللي راضيين أولادهم يكونوا بهذا الشكل.
0: صح،
1: يعني شيء مش طبيعي.
0: صح.
1: أنا حياتي بين الناس وشغلي بين الناس، وعم شوف هيدي الأولاد شو عم تحكي وكيف تبتز أهلها وكيف يا عمي ما كنا نسترجن أب راسنا.
0: الله ينجينا، ما في إلك أكتر من هيك. بس مثل ما قلت، الحق على الأهل بمطرح. ليش في أولاد مهذبين أكتر من غيرون؟ في أهل عم يعرف أولادهم مين بيعاشروا وشو عم يعملوا مدرسة وبرات مدرسة.

0: دكتور منال.
1: بونجور ميرو.
0: بونجور.
1: أكيد منه مقبول هذا المشهد نهائيا. هذا الحديث كنا عم نحكي الجمعة عشو بنخاف على أولادنا من هيك أشخاص ومن هيك مربى، بدل ما يتشكروا مدرستهم اللي ربتهم وعلمتهم وخرجتهم ليوصلوا لهالمرحلة من حياتهم وتقلوا مرحلة
0: هيك
1: جديدة
0: هيك بكفون
1: تشكروها بهالطريقة بدل ما يعملوا أعمار فيها أحلى
0: الهمجية.
1: أزهر فيها أحلى تطور أكتر ليدلهم فخورين إن هن يتخرجوا من هالمدرسة. هلأ مش عطول الأهل هن المسؤولين عن هالخبرية، شخص واحد بينزع جروب كبير وبيوصل لهالشي وبين انه اولاد مش طبيعية، يعني ملتمة بتصير تصرفات مش طبيعية
0: مع عصابات
1: بتعطي شي ما بعرف صراحة، بس شي كتير بخوف
0: مخيفين معك
1: حق. وشو ما كان الاساس ما بكفي.
0: ما بدي يقولوا الاهل انه نحن عاملين حلقة عولادهم حرام، بس هيدول الاهل كمان لازم يعرفوا يعني لأي مدى خطر تصرف هالولد لعندهم هو واللي ربوه غلط. أكيد اليوم عمل هيك بكرة بيتصرف بطريقة أشنع بعد. جوسي صباح الخير. يعني 30 ثانية الفويس، 35 ثانية بليز مش أكتر، أنا أقدر نسمع الكل وكل يوم أنا بطلب هيدا الشيء.

0: عارف بيعمل بيزعبره بعرف.
1: ميرو أنا بالنسبة لأهلي أولي تصرف طائش كثير ولازم يتحسبوا عليه، هلا ما يعيدوا لهم السنة يعني حرام إذا عندهم تقريم، بس
0: أنا عم أقول هن مش هيك يمكن يعني مقررين
1: ما في مربى، وإنه بعضهم يمكن يسقطوا مين بيعرف، يمكن يرجعوا لهونيك يرجعوا يعيدوا سنتهم، يعني ما ينصحوا بالتقريم إنه كيف بيتصرفوا هيك، بس مبين إنه ما في وعي ولا في مربى ولا في
0: مسؤولية اللي عم يعملوا
1: يعني أخلاق عندهم
0: مع الأسف. thank you. لا ما هو أول مرة بقلنا ردة، تاني مرة بشارك عادي بسيطة.
2: قلبي عطاني
0: طبعا بهالعمر ما في مسؤولية، ما عارفين شو عم يعملوا.

طيب مع سليم تصور منكون أخذنا شوية آراء ومرفوض اللي صار ومش مقبول وخطر وعن جد بخوف وما في حدا مع أنه يعني يقطع هيك الموضوع ما يكون في أساس ما يكون في شيء يردعون للمستقبل وقد ما نتعاطف مع الأهل في شيء غلط بالدق

0: ما بتصور رح يطلع حدا يبرر لأنه التصرف أبدا لو ضلينا نتحاور بالموضوع لساعة 12 بالليل. فمشان هيك جدل بيزنطي بدنا نغير الحديث. بس تناخد سليم
1: مرمورة ونعوم أحلى بونجور.
0: بونجور
1: ميرو.
0: وي
1: شعملكم قد الدنيا أول شيء.
0: يومين سبا
1: وشغلتيني. أنا كنت بوحدي من أهم مدارس لبنان وبي راح الله يرحمه أكثر مني على المدرسة قد ما كنت مشاغل. بس ولا مرة إلا ما كان تهذيبي يعني مشاغب مهذب. أنا مرة زعبت من المدرسة أنا وغايب كنت مريض ما صدقوا أنا ما كنت بالقصة. بس
0: سجل حافل
1: ولا مرة بكل
0: كل جيلنا على فكرة سليم نحن عن جد كنا نتشيطن بس مهذبين
1: ولازم يتاخد إجراء
0: صارم
1: عمرهم ما يرجعوا بس يتربى غيرهم.

كتير وافقوك سليم انه كنا نتشيطن وكنا نشارب كتبولي، بس ولا مرة حدا قال التهذيب او تصرف بهيدي الطريقة. تسجيل شربول ما بينزل لحتى ينزلوا الحلقة على اليوتيوب، يعني بتاخد يوم يومين الخبرية اكيد، وببعت لك هو.

وزارتي الزراعة والصناعة عم بيواصلوا حملتهم الرقابية وسكروا 15 معمل بالبقاع وديبويات ببيروت بيصنعوا الألبان والأجبان. خي كن في رقابة، نحنا شو بدنا؟ يكون في حدا عم بيراقب شو عم ناكل ونشرب. والله والله اسطنبول بالمرتبة 20 عالميا ضمن أفضل مدن العالم. شو بتشكي تكون بيروت من الأوائل، بس هي هيك وبنظرنا رح تضل.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Music, Delta FM Lebanon.
5: مش حال الفويسات التليفون بطل معي خي أريح
6: بتاخد كم في الشهر؟
7: 7 جنيه
6: كم؟
7: 7 جنيه
6: في الشهر؟
7: في الشهر
6: عندك أولاد؟
7: عندي 7
6: في الشهر؟ 7 أولاد أمك موجودة؟
7: موجودة وقاعدة معاي
6: قاعدة معاك حماتك موجودة؟
7: هدي أخرى قاعدة معاي في نفس الأوضة
6: فين؟
7: في نفس الأوضة
6: الله كلكم قاعدين في أوضة واحدة؟ الله سابين الشقة كلها وقاعدين في أوضة واحدة؟
7: هي أوضة يا سيد
6: انت شقتك اوضه
5: عيدوا للزعيم
6: انت وامك ومراتك وحماتك
5: الثمانينات يعني صار اسم الله عليه
6: بتاخد 7 جنيه اتكل على الله واشتغل رقاصه يلا
5: بخافوا عليه من لفحه الهواء هيدا الزعيم 86 تحديدا

0: هلا الخبر المهضوم ومنه رح نستوحي السؤال. اثنين أجانب مش بلبنان طلقوا لأنه ما توافقوا حيواناتهم الأليفة مع بعضهم، حدا عنده كلب حدا عنده بسينة، واثنين ما رح يستغنوا عنهم، فقرروا هي تستغني عن جوزها وهو يعني ما بدو إياها بحياته لأنه البيسي والبوبي ما اتفقوا. يا نوسو أغرب طلاق أنتوا سمعتوا عنه أو صار معكم بدكم تخبرونا على الهوى أكيد عنه. فهو اللي اتطلق وبتصور بالهند كمان هيدي صارت، الكلب والبسينة ما اتفقوا فطلق هالكوب. بالنسبة لأيكم سامعين بطلاق كتير غريب عجيب، شو كانت أسبابه؟
1: يا حياتي ما فيش غيرك يا بحياتي.
2: بونجور ميراي.
0: بونجور.
2: صباح الجميع. هلأ اللي صار بالمدرسة مش مقبول، تصرف لا يليق بالمجتمع اللي هني فيه وبالمكان اللي هني فيه مدرسة.
0: هلأ مبدئيا خلصنا من الموضوع،
2: بس خلينا ناخذ إيجابياتها. نحن دايما حتى من العفن منطلع البنسلين.
0: شو الإيجابية؟
2: ننسى معظم الأشخاص الموجودين اللي هني هول كانوا تابعين، بس في الألفا، الألفا ميل هوني، هل هالشخص أو ألفا فيميل، هالشخص هيدا يلي قدر جمع هالطلاب كلها وخليهم يقوموا بهيدا العمل، هذا شخص مميز لازم ننتبه له. مش ننتبه منه، ننتبه
0: له. هذا زعيم عصابة، كيف بدك تنتبه له؟
2: ويتدرس بالطريقة الصح ممكن ينهض ببلد.
0: أوكي. هذا مافيوز كبير بيطلع بالمستقبل. بس استغربت إنه وين الإيجابية بالموضوع؟ نحن بدنا جيل صالح متزن عقليا وفكريا، إنه بدنا ناس بالمجتمع تكون قدوة لغيرها.
3: بونجور ميراي.
0: بونجور.
3: أنا بيي كان مدير المدرسة وأمي معلمة فيها.
0: إيه.
3: كان مربي المدرسة فيه.
0: يا دلي.
3: يعني كان إذا صار شيء خاصتي ولا ما خاصتني أول واحد أكل كف، كمان ما يقولوا أنا عمي، كمان ما يقولوا إنه هو عمي.
0: حرام. هذا ظلم بس كمان.

0: بونجور.
1: بونجور.
0: اكيد هذا شيء مرفوض، ما بعرف اذا هذا الشيء له علاقه بممارستهم لالعاب الفيديو جيم الشرسه
1: عم يتاثروا اللي هي
0: ممنوع من قبل معظم المدارس. هذا الشيء لازم يصير فيه تحقيق من قبل وزاره التربيه.
1: ايه في شيء غلط لانه صاير يعني لا يبرر. نغزه نغزه قتلي في قلبي نغزه ده الموضوع كده لا مؤاخذه. بس انا صراحه ما بلاقي فيها شيء ايجابي ابدا ابدا، انا بلاقي شيء كتير خطر ومخيف. اتزقت حتة زقة. صرنا من خارج رؤساء عصابات وعصابات منظمة للأسف وفتشوا عن البيت رباب. هني بدون ما يستغربوا إذا الأهالي، أنا بقدر دايما أنه في شخص عم يسمعنا ومزعوج، بس لازم يعرفوا أنه كل العالم عم تحكي بولادهم، كل الناس هون وبرا، يعني شكلوا صدمة إذا بدكم للرأي العام بتصرفات منا مقبولة. مع أنه أنا ما بدي أظلمهم أكتر وينحكى فيهم أكتر إلا 10 دقايق، بس أنتوا عم تتفاعلوا مع الموضوع.
2: ديكونا
1: بأغرب طلاق. نعم رجعت تعلي دوز الميرو.
2: والله يا ميرو هيدا شيء.
1: شو
2: الله يشيرنا منه.
1: أي عن جد
2: إحنا أيامنا كنا ناكل مسطرة من الأستاذ.
1: أي
2: نروح عند أهالينا عم نبكي، شوفي قال له 1 2 3 أم بي يكمل علي بيقول لي إنك لو ما بتستاهل ما كان ضربك الأستاذ.
1: مزبوط.
2: فكنا ناكلها على الميلتين. كنا إذا نروح على البلياردو أو فليبر بالسر، إيه أنت أزعر تاكل قتلة والحي كله بطل يحكي معك، أنت أزعر
1: كيف؟
2: ومعاش حدا يخلي أولاده يحكوا معك.
1: ليكو الفرق بين جيلنا وجيل اللي قبلنا وجيل اليوم. أنا ببسط نفسي بنفسي شو اسمها غنية ماين شريف وصحن فتوش، مع انه في ناس ما بتحبها انا بستخدمها لانه بعد شوي بدي عزيه اكيد. شفتوا منظر الدلافين صوب خليجوني شو حلو منظرهم؟ نحن وبالباخره دائما باورينت كوين كنا نشوفهم ولا اروع. قال هولي زوار نشروا البهجة وأكدوا أنه الجمال لا يغادر هالبلد، وهذا مشهد رد الروح إلى طبيعة لبنان البحرية.

0: هي الوصيفة أولى ما يا أبو الحسن مزبوط، حدا خطبها عملها بروبوزل بيكان وشاغل الدنيا قدي حقه المحبس السوليتير الاخبار يا ويلي ومين أغنى خطيب حدا فلان شو بعرفني قاعدين يعملوا حساباتهم الجماعة شو عم تحرقصوا حالكم الله يهنيهم إذا كملوا
1: ولا الحوارات بتكونوا بيني أنا موتي وسمي
0: بونجور
2: أيام المدرسة بعيدنا كنت على طول أنا صح
0: إيه؟
2: شو ما يصير بقلب المدرسة كنت أنا صح ممنوع حدا يحكيني
0: بدي عزي معين شريف بوفاة خيو حرام يبدو أنه قشة السكري معه بتعرفوا قشة السكري منا هينة بتروح الإنسان مرات فبعزيه وبعزي كل عائلته بدي عزي منجد كمان

0: هيدي مش فتوش بس هي لا هديك أهضم ما بحب ولا هيدي مش في أغاني ما بحبها يعني بكرهها لا بس ما بتعني اللي بتمرق بالنسبة لي ما بنسجم مع أنه الكلام حلو كتير
1: بونجور أيام المدرسة
0: عم تعيدوا مع أنه ما فهمت شي للصراحة مشان هيك ما جاوبت أنه شو صفت من الفويس أنا اللي قلت لنا إيه ما فهمناه نحن بكل الأحوال خلصنا نحكي بهيدا الموضوع كنا عم نحكي عن أغرب طلاق سمعتوا فيه

0: هلا ما بدي أظلمكم، إذا حسيتوا الفويس ما كتير عامل مفعوله على الهواء وما نفهمه وما تفعلنا، بتبعتوا غيره مفهوم أكتر وتكونوا فتوا بصلب الموضوع، لأنه مرات بيجاوبوا على السريع بكونوا هني بقولوا نحنا شو حكينا دخلكم، بس يسمعوا حالهم على الهواء.
1: مرمورة
0: أها
1: يا مرمورة،
0: عم قول وينك؟ جمهور شيرين قد ما بحبها وتفاعل معها بطريقة كتير قوية يعلي المورال، كلهم غنوا مقطع من الغنية ونزلوا على السوشيال ميديا أنه كلنا عم نغني معك، بس أنت رجعي لنا. أبو الزوز انبسطنا مبارح بهالقعدة، مهضومة كانت، شو هالبوزة الطيبة.

0: نقول بونجور الله يقويك ويعطيك الصحة. وسوري على السؤال، أنا زلمة مخروب بيتي، مطلع وعندي ولدين ومكسور أجار سيارة اللي عم اشتغل عليها، معقول يكون في حدا قادر يقف حد الأولاد مش حدي أنا؟
1: إن شاء الله إذا حدا بيتصل فيك دغري منعطيهم رقمك، مع أنه للصراحة الصراحة عم ناكل كل ضربك يعني أقوى من التاني بهيدا الموضوع ووقفني على الهواء، بس ما رح أكسفك إذا حدا رح يتصل بيتصل فيك إلك.
2: واشترينا اليوم طلع مغشوش، كنا نجيب ونشتري كل شي بعشر قروش،
1: يعني من يومياتنا من حواضرنا هالمواضيع.

شفتوا هالسائح الفرنسي الجزائري اللي انبهر بجمال بنت صغيرة عم بتبيع بشوارع الغردقة عم يعطيها مصاري قتلوا نونو فعندها عزت نفس وهلأ كتير صارت مشهورة ونقوها أجمل عيون وما بعرف من أي بلد رايحين يتواصلوا معها بركي لحملة دعايات يعني حملة دعايات حملة دعائية مزبوط.

يعني واحد بينام ما حدا بيعرفه، بيقوم مشهور كل الناس عم تحكي فيه. هيدي حلاوة السوشيال ميديا، لكن بمطارح في خطورة بالسوشيال ميديا.

0: لكن بس بدنا نحن وانتم نتواصل بموضوع تاني انطرح، هو اغرب طلاق سمعته فيه، يعني شو كان السبب؟ بالهند قلنا انه كرمال بسيني والكلب ما اتفقوا مع بعضهم، قرروا ينفصلوا وهن اتنين مجوزين على اساس. يا الله شو حلو. قال اربعة تردن من حياتك، اول واحد اللي بيكون مصلحجي، تاني اللي عنده وجين، تالت المحبط دايما، والرابع الحسود. مظبوطة.
1: انا مش حمل هوا بحر الحب
2: ياوي. لو عدت قولوا خذوا البنات نزور العمات، الله خليلكم اياها وعقبال كثير يا رب.
0: كلك ذوق ما عم تسمع مشان هيك معي.
2: نفس البرج.
0: هي مزبوط.
2: هابي بيرثدي الى ماريا.
0: ثانك يو ثانك يو لذوقك.
2: ما تاخذيني بس هلا لان شفت
0: لا الخبرية. ولا يهمك ولا يهمك.
2: الله يحميكم اياها يا رب.
0: ميرسي. انا بحب عيد شخص يكون عم يسمعنا، انه اذا كلنا عيدناها وهي مش على السما بزعل، فهي نايمه حاليا وبنختم بتكون بعدها نايمه، لانه امبارح اخذونا على وادي انوبين وطولوا عملوا هايكينج فوق وانبسطوا وشافوا الطبيعه الحلوه. مشكور سليم. استراحه ونتابع.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: في الأوفر وفي الأوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح. لا تتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دبكة انسو عم يعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
8: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon
9: شكرا ناجي حواد صديقي اللي عطول إذا بدي نزل فيديو هيك مهضوم يكون أوريجينال بستعين فيه ولا أشتر ومرسي على المعايدة يلا بدنا نسجل لها فويس لطروب لحتى تشاركهم بهالحفل بلندن قال كتير بينبسطوا إذا سمعوا صوتها هيدي عم تكون تحية لقلها عاملين أوماج لطروب
10: بونجور مري
9: أهلا
10: بالنسبة لأغرب طلاق
9: إيه؟
10: صراحة بعرف ناس اتطلقوا كانوا عم يمزحوا مع بعض
9: قال بيتجد الخبرية
10: قال انت طالق وبالنسبة للمسلمين السنة المزح ممنوع بالطلاق يعني ما فيك تمزح وتطلق تطلق دغري في كذا مسألة المزح فيهم ممنوع يعني جد جد وهزل جد
9: ممنوع يعني يقال بالمزح
10: المزح جد فطلقوا هن عم يمزحوا ما عارفين بالخبرية انه لازم ينتبهوا كانوا على هذا الموضوع أنا رجعوا كتبوا كتابه من أول وجديد فهذا المسألة الوحيدة اللي معرفة
9: حلوة هالمعلومة
10: بالنسبة للطلاق الغريب يعني
9: ومشان هيك بدنا نستعين بمعلوماتكم عن أغرب طلاق صار بالنسبة لكم سمعتوا فيه وعن جد هيدي معلومة حلوة شكراً

0: شيء غريب مثلا على محكمة تركية بتقول عدم أعداد الإفطار للزوج سبب قانوني للطلاق. لازم المرأة وعليها واجبها أنه تقوم تحضر له ترويق. طول الرجال بيكدوا بيتعب كل النهار. تفضلوا يجوز طلاقة ساعتها أو يحلل طلاقة.
1: صباح أميرو.
0: صباح.
1: هلا ما رح أقول لك أنا حالات الطلاق.
0: إيه؟
1: عنا كتير بنسمع إنه أوقيت بليلة العرس بيتركوا بعض وخلاص بينفصلوا. ومن الشغلات اللي كتير واحد بسمع عنا إنه إحنا عنا بسوريا في عنا زفة العريس أو زفة العرسان.
0: نعم.
1: بيطلعوا هيك بسيارات وبيطلع العريس والعروس بسيارة وبتطلع معهم أم العريس. وهون بقى بصير الخلاف مين بده يقعد قدام العروس ولا أم العريس. وسمعت كتير حالات صارت يعني إنه صار مشاكل من وراها وخلاص بليت العرس قالوا معاش بدنا
0: ومعك حق.
1: عافية.
0: رح خبرك إنه في مرة كرمال شغلة كتير تافهة قبل حفل الزواج يعني قبل ما يوصلوا على الكنيسة اختلفوا الأميات ببعضهم. ما بعرف هي قاعدة قدام سيارات مش مزينة سيارات مزينة شيء كتير تافه. فهي صفت مع أمه هو صف مع أمه قالت له ما بقى بدي أتجوز وهيك صار. بعد هون ما كانوا تجوزوا لأنه نحن عنا صعب الطلاق.

0: بونجور ميرو.
1: بونجور.
0: صرت معي قصة الطلاق هيك، كنت كرمال تليفون
1: ايه
0: على الصوت، وكنت بعدني مجوز جديد وشاري له تليفون، عجبني ما عجبني
1: ايه
0: صريخ عييت، قلت له اياها بس ما رجعنا كتبنا كتابنا، رحنا عند الشيخ في كم كلمة قالنا نرجع نقوله من أول وجديد انه رددته كي وهيك شيء.
1: هيدا المطلوب، هيدا المطلوب، تخبرونا عن قصصكم الغريبة بالطلاق. ميرسي لألك. تخنقوا على تليفون فوصل الموضوع انه يقول لها مثل انت طالق، انا بقولها انت قال ما تقولها لانه حتى وهيك تعتبر انه سرية المفعول.

بالهند صارت انه كوبل طلقوا لانه البسينه والبوبي حدا عنده بسين حدا عنده كلب ما اتفقوا ارتقوا انه كل واحد يروح بطريق فهيدا طلاق غريب عجيب ونحن عنا صار كتير قصص كمان غريبه بطلاقكم هات لنشوف انتو حواليكم ناس بتعرفون المشاركة ولأول مرة 03-5-5-5-3-5-5 وقعدت حد بدك بدك ما بدك أو ركعي

0: حتي
1: ايه موسم توت هياها نعيم ليذكرنا موسم توت
0: وزلمي عائل
1: وبعدنا منشتهي نقطف عن شي شجرة وما عم تزبط
2: ما بحبك لو بتموتي
1: انا يا ما تكون الشجرة على طريقك لكل شي فيه غبرة بيجي واحد كأنه مدمم إذا التوتة هيك لونه أحمر وهو لابس أبيض

اسمعوا هالخبر وانتبهوا يعني بشو معي كلمة كلمة. قال بتجربة من أحد الجامعات صارت لاحظوا العلماء أنه بعد وكلاء الذكاء الاصطناعي لما بيزيدوا الضغط عليهم وبيكتروا عليهم المهام بيصير سلوكهم اعتراضي مثل أي إنسان، أنه عم تضغطونا كتير وما في مساواة بينه وبين غيرنا. يعني زيادة الضغط على الأنظمة الذكية قد يؤدي

0: هيدي الحياة صديقي. وعندكن حفلة مثل تكريم لطارو بلندن، شفت ريشار منزلها، ريكو صديقي، ورح نعمل أنا وناجي حوات أنه سوربريز تكون تسجيل بصوت طاروب لحتى نشكرهم على جهودهم بلندن.
1: شو بكي قعدتي؟
0: أيوة
1: وقفي
0: من إبري وقفي قال
1: من وجهي
0: من إبري من اختفي من وجهي تعبير الرجال لما بكون معصب بلبنان لبنان وبرات لبنان، بس هون بكون طالع خلقه زيادة.
1: مش يمكن نركع حدك نركع حدك
0: ما جننت وطلعته من تيابه حرام، هو اعترف مش أنا. قال هستردني
1: طبك يا
0: انت وفالل من كفر شيما ساعة ثلاثة عز المشاوي والقعدات الحلوة، بتلاقي ملحم طالع صوته من كل البلاكين ثلاثة إلا ربع فلينا مبارح
1: صرت امشي لحالي
0: انا فليت
1: حالي قدم راجل عالفاضي
0: شو اللي صار معكم حتى طلقتوا كرمال سبب غريب شوي؟ فنحن عم نحكي اليوم عن أغرب طلاق.

0: ما خليت فكرة ببالي.
1: ميراي بونجور.
2: بونجور.
1: هلا الواحد ما عنده قصة طلاق ما في يصبح عليكم، بعدين إذا بدك عنا توتي على التراس.
2: وين وين؟
1: هلا فيكي فيكي تيجي تسرقيها كلها.
2: أي منطقة؟
1: بتطير فيها ما حتحبني.
2: دخلك اللي وين إذا قريب؟
1: إن شاء الله بكون أسبوع بدايته خير على جميع. بكون أسبوع مليئاً بالفرح والمال.
2: إن شاء الله يا رب والبحبوحة. أنا صرت وعدي 50 حدا بروح على التوتي أغزي وآكل ما عم تزبط. ميرسي على كل حال، كأني رحت.

0: بتجنن طروب، قدمت كتير أغاني حلوة وهي ضلت حلوة على فكرة. شكلوا ثنائي رائع هي ومحمد جمال، وعلاقتها بعائلة محمد جمال خاصة يعني بنت أخته وابن أخته جيدة جدا. بدي بعد سلام للينا من خلالك ناجي، يا ويلي قد قلنا أصحاب أنا ولينا من أيام ما كان في كريستال بالاس، بس تذكرها بتقلك يا ويلي من قد إيه، كأنه رح نشوب بلا أي شيء.
1: صباحو مربورة.
0: صباحو
1: جود مورنينج شيخ نعيم.
0: أهلا.
1: أنا صراحة أغرب قصة طلاق سمعتها قال انه هو لازم يجلي بمي سخنه، مي مسقعه ما بيجلي ده بكون بعد ان طلقها.
0: اي سي نعيم سيلتفلي شوبت.

بتعرف خلينا نحيي روح محمد جمال بكم أغنية. ودائما أنا بخبرون في مرة كان صاير شيء والوضع منه مزبوط وما كان في كتير حضور لسهرة محمد جمال بكريستال بالاس، طاولة طاولتين ما بعرف اللي هني، ونحن ضمنوا نحن زبونات دوامين على أساس جيران. بيقوم بيقول لا أنا ما بلغي ولا بأجيل، حمل العود وما بدي فرقة لحتى ما خسر صاحب المطعم يعني وحمله زيادة، حمل العود وغنى وغنى يمكن لشي مش ساعة ونص ساعتين ثلاثة. قال لو في شخص أنا بحترمه هيدا الفنان الحقيقي. على فكرة أخته كمان يعني هي إما لالينا أباني كان صوتها حلو الله يرحمها. وما تغيب عني ولا يوم. اليوم بده يشوف إذا

في سيارته أكبر وفلوس وأكثر، بعد في وحدة بحبها كتير لقاله عم جرب اتذكر هيدا هي. قالون انت على السماع دخلك؟

0: لي بدك شوب بلا اي سي؟ لا حبيبي ما في شوب. بدي اقول لك شغله انه في سقعه كثير والطقس مفصوم. خي بس في شغله واحده انه انا مبسوطه فيها، انه بالويك اند عم بيكون الطقس حلو بس الجمعه عم بتشتي، هيك ما حدا بيروح على البحر وانا عم بشتغل.
1: ما بتحرقص؟ لا لا مش طبيعي الطقس ابدا. لا بتعرف ان احنا قاعدين بمطرح كتير مسكر ما في نسمة هوا، يعني ساعة ساعتين لا بتشوبي. بعدني ما عم بتذكر شو هي الغنية اللي بحبها التانية، مش مهم. يلا كلهم أغنية حلوين وعم نتذكر فنان كبير. ما عندي مال أعطيكي، بقول عندي هالقلب وما بفكر انه يرضيكي، لأنه الطميع طميع. اللي مش عارفة شو بدها ما رح تعرف شو بدها. شو بعد في أغاني اشتهرت؟ قلوا
2: ما عندي مال أعطيكي ولا عندي جاه إديكي،
3: ما عندي مال أعطيكي ولا عندي.
1: شو بتقول الدراسة؟
2: عندي هالقلب يا قلبي وما بفكر.
1: بتقول إنه الاستماع لنصائح النساء يؤدي لاتخاذ قرارات أفضل. هيدا اللي ذكرناه من حوالي أسبوع. أوه هيها.

وتركيه. وكانت كبرته حلوة محمد جمال على فكرة، مش بس ببداياته كان شاب حليوة، ضل حلو لآخر عمره. طيب نحن قلنا لكم انه هيدي الدراسة اكدوا عليها وشوفوا شو بدكم تعملوا لحتى تنجحوا بحياتكم. سمعتوا الكلمة وسألتوا الستات رأيهم بإشي انتو يعني عندكم اياها للمستقبل، قرارات قريبة سريعة بدها تكون، خدتوا رأيهم؟ تفضلوا شوفوا الغنية شو حلوة.

0: نقول يا لبنانية. لا ليش بدنا نسبق لقلنا الغنية حلوة وعم يتوجع فيها لصبايا العراق واللي هني طبعا حلوين. شو طمعين نحن، بدنا كل ما ينحكى عن الجمال يقولوا اللبنانية.
1: سيدنا سبقنا سورية. تاني شي مش معقول هاي الدراسة، أكيد الدراسة من عيد بايس التات صراحة يعني. سوري ما تفهمني غلط، بس ما عاد فيني ضحك، أنا مش سيارة.
0: عجبتك إيه؟
1: اللي بسمع كلام مرته هيك
0: ميد باي ستات.
1: أوه غير شكل
0: بفوت بالحيط، أول حيط التاني التالت. يي ليش التنعيم حلوة؟ بدو ينوع لكم. طيب
2: ياخدك تروح، ياخدك تسيب، نفسك تروح لمكان عجيب جوا العيون.
0: تعرف ناجي إذا بعدك على السمع وهلأ عم شوف شو كتب عنك حلو بول بأبيض وأسود، بدنا نقول له سلامة قلبه، تعرض لأكسيدان بول أبو حيدر من يومين، إن شاء الله يكون صار أحلى اليوم إن شاء الله.
2: وأنا قلبي سلم لها
1: مرمورة.
2: بحبها
1: يا مرمورة.
0: مرمورة عم تسأل عن أغرب طلاق أنتو يعني قصة عشتوه أو سمعتوا فيها. دخلكم هاللبنانية قرروا ينزلوا اللي بتعرفون منعت الهم لأنه هن اللي بيعملوا الفرق. طيارة دبي من يومين وصل صديقنا على لبنان، قال كانت فل.

0: جمال غريب.
1: برافو لدولة قطر، هي الثانية عالميا على قائمة أسرع إنترنت عبر الهاتف المحمول حتى مارس 2026. نحن كمان كتير سريعة على الأقل. ترجعوا تتصلوا وبرجعوا تروح الكونكشن، فبضلوا ساعة تبرروا قبل ما تكملوا الجملة. ما عندك كونكشن وكوقف شي محل، غير طفي واي فاي، طفي 4G، بتصيروا هيك حرام. خلصوا العشر دقايق.
2: أنا عربجي على هالطرقات مقضي عمر.
3: بونجور ميرو.
1: بونجور
3: نعيم. والله الهيئة فيه، لأنه ابني امبارح حجز من هيوستن على لبنان، كان باقي أربع محلات.
1: خي؟
3: يعني الطيران عم بيكون مفول مبدئيا.
1: هي خبرية حلوة، الحمد لله. استراحة ونتابع.

0: Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رأيك تخلص من هالهم ودق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
3: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
0: Back to the music Delta FM Lebanon
6: New on Radio Delta
7: جديد كارول سميحة طمني

بلشتوا تحضروا لعطلة عيد الأضحى؟ سفرة شي خبرية هايكينج مشوار بحر ما بعرف، بس انه عندكم يومين ثلاثة وفرصة

0: نحنا بدنا نغير الكلمة، بتكون انتو تغنوا اللي بيسمع كلمة مرته شو منقله المهضوم اللي صوته مقبول، بس بدنا هيدا الجملة منه. يلا يعني رح يوصل هلأ منكن بس جملة واحدة هو عم بغني لنا، يلي بيسمع كلمة مرته شو منقله. المهضومين وعيه أنا أكيدة.
1: يلي بيسمع كلمة مرت وشو منقله.
0: كان عيدا لعنا النوس من كم يوم وفجأة على المسرح.
2: كل اللي حبوا من قبل.
3: بونجور ميرو، يعطيك العافية انتو نعيم، وإن شاء الله تكون أسبوع خير على الجميع. على العالم إذا بلشت تنزل ولا لا. إيه يلي ما نزل هيديك السنة حتى مخطط هيدي السنة يقعد الصيفية كاملة من أولها لآخرها
0: إن شاء الله،
3: بلس لأنه في كمان أعياد جاية وهيك كله بيستفيد، فإن شاء الله يا رب
0: من أوروبا أصدق يا رب
3: حتى ننبسط بالصيفية أحلى مما كانت هيديك الصيفية
0: رغم هلا التيكتس
3: لا بأس بيها صراحة.
0: عم تحكي من أي بلد؟ يسعد صباحك. الدول العربية ولا يوروب ولا وين؟
2: هو حبيبي
0: مستشفى الجعتاوي بحاجة لدم من فئة بي بوزيتيف أو بوزيتيف أو نيجاتيف باسم دلال سلامة. في حدا غني لنا دخلك؟ هلأ منشوف، هلأ منسمع عسيرة اللي شافوا أو عم نشوف البيبي اللي ما كان يقشع حرام الزغطور، اللي ما بعرف شو نوع العوينات اللي نحطوا على وجهه، شافوا وش أمه وانبسط وصار يضحك. منو اي اي صح؟ شغل الدنيا هالصبي الزغطور.
4: يلي بيسمع كلمة مرضه شو من قله
0: شاطر شاطر. هيدا المطلوب، برافو.
5: طلب يا حياتي طلب.
3: صباح الخير، أنا بقول لك الحمد لله إني أعزب.
0: أحلى شيء
5: يا حياتي
0: هيك خليك
5: بدك
0: على الواطي بيحسدونا.
5: قلبي طلب بدك عايز
0: سينجل and I'm so proud. فخور بعزوبيتي.
5: قلبي طلب أنت طلب وبس بس بس طلب.
0: هيك عم بتقول. مين رايح على الحدد هيك لشوف؟ بس هيدا من جهة ايه سنوبرات؟ والله ما في عجقة. هلا يا بتنزلوا يمين على الساحة يا بتروحوا على طريق بعبدة حد كنيسة مرجرس. يلا هلا بخلص وبروح.
5: نحن بأمر عيونك نحن
0: يعقوب.
3: ليز بدنا منكم غنية بيحسدوني لما بضحك.
0: تكرم
3: عليك. الهدية لكل المجوزين.
0: حرام.
3: احنا العزبية.
0: رمزوقك شو بتحب تحرقصهم منك هين. تعمل انكيات منك هين، ايه؟ غنوا للي بيسمع كلمة مرته شو منقله.

0: شو حلوه
1: يوم لو ما حكيتك يوم لو ما حبيت.
0: حبيبتي كارول بعثت لي شيء. كارول عون صديقتي انت على السماع اكتبي لي كثير اشتقت لك.
2: بونجور بونجور من قلب الحضن. هياني على كنيسة السيدة شوقي.
0: أنا نازل على الساحة لكن
2: بونجور نعم.
0: يسعد صباحك شوقي. نازل على اليمين
2: لأنه عم سوق
0: عجقة بالساحة. فويس من كارول. يعني شوف أنا رح أبعت لك لبنان نايم بفتكر خرج الهواء. شو بحكيتي كارول ليقى ما بينخاف. كارول عون شخطورة السيدة اللي المحبة اللي بموت عليها. اثنيناتهم بعتت لي اياهم الي.
3: ميراي انسى حياتي اشتقت لك. بعت لك بس هذا الكارت اذا فيك تقولي يعني على الهواء اذا
0: أكيد.
3: فيك
0: اكيد
3: انا عندي ريسيتال عاملينه طلاب اليو اس جي وهو دعما للصليب الاحمر. الصليب الاحمر ما بيحبوا كثير يحكوا انه دعما لهم بس هو هيدي الفكره يعني
0: احكينا هلا ما بيأثر
3: يعني اكيد يشجع ويجع ريسيتال كرمال. لا ما بصدق ما بصدق عم بحكي معك وحطيتوا لي غنيه موعوده من 20 سنه.
0: نعيم بحبها. سوري هو كان الفويس لقلي بس معلش لما منقول الصليب الأحمر الكل بيشاركوا قد ما عندهم مصداقية وقد ما الناس بتقدرون عزريني. ودي نزلها ستوري كمان. تعرفوا لأنه للصليب الأحمر رح نحط ستيتس لكم ساعة أوكي؟ يلا بعدت لك إياها.
4: بونجور بونجور ميرو.
0: بونجور
4: شو أخبارك؟
0: هلو شربول.
4: صوتي مش حلو تغني أنا
0: ما.
4: بس يلي بيسمع كلمة مرته شو منقل له كذاب كذاب. ما حدا بيسمع كلمة مرته.
0: منو شاطر شاطر شوف حسب إشياء وإشياء مش دايما يسمع كلمتها.

0: بتعرفي كارول، اعلنا من شي شهر ونص انه المادر رح يكون ضيفنا وسأقبل كل الاشياء هيك والوقت ضدنا. ان شاء الله هيدي الجمعه اليوم بدي اتواصل معه ومنسلم عليه على كل حال.
1: من كتر ما عم بشعر في شي تغير،
0: وسأقبل نهار عيد عم تحتفلوا بعيد زواجكم، بعثت له مبروك وان شاء الله يكون خبرك.
1: لو شفتي ملامح وجهي
0: ان شاء الله تضلوا سوا والعمر كله سوا.
1: بما

0: تغرقني على الهنا.
1: عارفوا في شغلة بتطمن انه صاروا يقولوا اللبناني السينما رح ينزلوا، بالعكس الطيارات اللي عم بتكون لهون عم توصل مفولة الحمد لله. وانا حبيت اطرح عليكم هيدا السؤال، اذا انتو اذا معارفكم قرايبكم ولادكم مين اللي نازل على لبنان بهالصيف طمنونا. بعد الاستراحة راجعين لنكمل صبحية اليوم التنين.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

أنا عزيبة من شوي طلب قال بدنا نهديها للمجوزين بيحسدوني لما بضحك. هي بس بدون ياخدوا مطلعة إيه؟ بعدين بنصير غير معنا.

0: اللي بيسمع كلمة مرته شو من قله
1: شطور
0: تبع البرومبو
1: شطور بيكون. بتعرف ليش شاطر؟ لأنه بده يشتري راحة باله، بده يعيش حياتها اللي ما فيها نكد كل الوقت. هو أذكى واحد يلي بيسمع كلمته ويا ويله اللي بيعارضها دايماً.

بغيبتنا قطع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، هيدا القاتل الصامت واللي بيهدد أكثر من مليار شخص حول العالم، لازم تعرفوا عنه.

0: قال سنة 1816 كان طبيب فرنسي عم يفحص صبية واشتبه بإصابتها بمرض القلب، فبدو يحط راسه هيك حرام يدكي عليها ليسمع يشوف أو يفحص، ومن الطبيعي هون يسمع دقات قلبها فارتبك واستحى منها، مشان هيك قال لازم لاقي طريقة أنه اتجنب هيدا الإحراج للمرة اللي جاية. وفتش عن بديل بسيط، لف ورقة على شكل أنبوب صغير ووضع أحد الأطراف على الصدر والطرف الآخر على الدينة، ولدهشته سمع نبضات القلب بوضوح أكثر مما كان عم يسمع بالطريقة التقليدية، فكانت فكرة بسيطة وهي البداية الأولى لما أصبح فيما بعد أول سماعة طبية بالعالم. بعدين تطور التصميم لأسطوانة خشبية، وسرعان ما تحول هالابتكار لثورة حقيقية بعالم الطب. يعني هلأ بس شوفوا واحد بتعرفوا كيف حكي من السماعة قبل الروب الأبيض حتى. على هيدا اختراع لم يولد من مختبر معقد أو مشروع ضخم، بل من لحظة إحراج بسيطة. حلوة المعلومة.
1: سألته مرة الجدي، قلت له لك يا جدي لك كيف بعدك مضايم مع ستي انت بالتسعينات وهي بالتسعينات؟ قال لي لك يا جدي انت بك تعيش معك حق ولا بك تعيش مرتاح؟ قلت له لا بدي اعيش مرتاح. قال لي بتسكت وبتسد بوزك.
0: اشترى راحته الزلم، يطلع كتير زكي على كل شي بده يعرضها. خربت الدنيا حواليه.

الوحدة عم تسأل خطيبة، قالت له حياتي أنت أكيد بدك تجيب لي ذهب كتير بس نتجوز. قال لها أنت بتستاهلي ماس. قالت له عن جد؟ قال لها إيه ماس كهربا، إيه نفضك نفض أنت وأمك، يشوفها كريت ماس ماس الماز تلقى الماس. شو حلو الحب بس ولا كلمة. هلا مين قادر يشتري ذهب؟ عم تحكوا عن قعدة صغيرة، خاتم، سوارة، أوكي، بس إنه تقومة الذهب اللي كانت تنشرها أو الليرات أو الإخبار هول

شو ذكية المرة بس تعمل حالها زعلانة وبس تبكي بشكل خاص، تاخد كل اللي بدها، بتحصل على كل مطالبة. خاصة إذا بحبها وبيدوب على السريع. تبهوا من المرة اللي بتضل زعلانة وانتو بتردوها. عم تمصلكن دمكن يا معطرين.

0: سمعتوا عن أغرب طلاق صار؟ يعني أنتوا طلقتوا لسبب غريب عجيب، لأنه مرات كلمة طلاق سهلة تنقال وسهلة تتنفذ، وإذا مش معكم صارت مع حدا بتعرفوه، فخبرونا عن أغرب طلاق على الهواء بليز.
1: بونجور ميراي.
0: بونجور.
1: يسعد صباحك. أنا بنتي جاي آخر الشهر
0: خي
1: على لبنان، إذا الله راد الله يهدي البال، وراح تقعد شي 5 جماع.
0: خي خلي يوصلون السلامة. بتلاحظوا أنا كل سنة بهيدا الوقت بسألكن تنطمن، لأنه ما حدا بيعمل فرق إلا المغتربين اللبنانية، واللي دايما نحنا بحاجة لوجودهم هون.

0: पर मोरा नाथरा तू थल्ला تو يعني تعرف ايش على شجر التوت وتقطف الليمون كتير مهم بس حاليا التوت اهم الحسود يلي بيتنشأوا هو نضيف كل الوقت يعني عايشين بضيعة ما في موتورات ما في عجقة سيارات بس انتبهوا من اللي بينظفوا بيوتهم دايما وعم بيتنشأوا هالديترجان الدراسة بتقول تنظيف في البيت يوميا يوازي تدخين 20 سيجارة على الأقل رجعوا للخل رجعوا للأشياء الطبيعية قد ما فيكن الصابون البلدي الملح بيّن أنه كله بيعمل كانسير جد مع الكترة والخلطة هيدي اللي بتعملوها لتنظفوا ما ضروري نسمي البرودويات على الهواء
1: مراي بونجور
0: يا حياتي روح أحلى مقطع نعيم
1: وحدة عم تبكي ما أخذ له دمعة من عينها وراح فحص على الميكروسكوب لقى بقلبها خاتم ألماس سيارة ثياب مشان هيك عم تبكي
0: شو لكن مرة ذكية لأنه حلو المقطع مع أنه صديقنا منحب نسمعه

يوم عم بحكي كتير عن الدراسات، عن العيش مع زوج نقيق بائس أو زوجة كئيبة مضر جدا بالصحة ويسبب الأمراض. ما بدها تنعمل دراسة لنعرف هيدا الشيء أصلا، لأنه هيك واحد بيقصر العمر، وهيك وحدة نكدية بتنق بتقصر العمر. الله الله الله، كتير حلو فيلم نجلاء فتحي ورشدي أباظة ومريم فخر الدين لما بيموت عمر الحريري بأكسيدان، وبتتهم انه رشدي أباظة بكون عاشق امها، بتعرف بالصدفة نجلاء فتحي وبتقرر تنتقم. امبارح كانوا عايدينه يمكن للمرة الألف، انا بحضره بنسى اسمه دايما. اهلا ابو احمد، هيدا عم ينقل ركاب على صيدا او من صيدا على بيروت؟ يه يه يه، بس مجنح على فرد مال. طيب ليش يعني بيسترجوا يطلعوا معه اصلا، وكيف؟

بحاجة هيك نروح على أجواء مختلفة عن أجواءنا، إذا بالشغل بالسيارة بالعجقة ما بعرف، ما بتلوموني ليه بتروحوا أكيد.

عليكم بقى هالغزل. قال بحبك حب البطة للبطوت والفرخة للكتكوت والجربين للبرغوت واللي بيكرهك يموت. عرفتونا الغزل.

المهم يلي حكيونا عن الطلاق الغريب العجيب هو اللي هن ما صادف انه في ناس جديد عم يسمعونا عندهم قصة طلاق غريب الهيئة. يا بيستحوا يقولوا على الهواء ليش طلقها استراحة العشرة.

0: It's 10 a.m. on Radio Delta, Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
2: في الأوفر وفي الأوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح. لا تتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
3: New on Radio Delta.

0: جديد تيارا شطارة
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

تصدقوا بعد ما زرت سيدة حريصة والوقت عم يمرق والشهر عم يخلص. بدي بارك للأب بطرس عزار رتبة الأباتية، هو الرئيس السابق للمعهد الأنطوني وعوقتنا كان مديرنا. فبير بطرس بحبه كتير وبعد باركت له تحت الهواء، ما بعرف إذا سمعه أو بعد. بكل الأحوال في حدا رح يخبره أكيد، عنده بالدير في نسيت الاسم عزريني، بس بعرف أنه رح بتخبريه وتوصلي له كل الكلام. شكراً. وقت الجد جدي، وقت المزح يمزح أكثر من الكل، وقت الرحلات ننطر أبونا بطرس يكون معنا، كتير بحبه جد. وشذا حنانك في الخليقة يورق

هي نكتة قديمة بس مهضومة. واحد كتير عصبي ونكد كتير رجع درسه، راح عند حكيم سنين قال له بشرفك اقبع لي كل دراس وخلي لي هالكلب ابن الكلب وحده مزلول. قديمة ايه بس مهضومة، في ناس هالقد عصبية. مثل تيتا رهيبة، اسمه تيتا رهيبة الفيلم، دخل يكون مع هنادي. يا الله شو بيضحكوني يا الله. ودروس الزواج قدي ضحكتكم هيدي اللقطة، طلع معطر ما فاهم شي من شي. وردة فعل خيا هي وعم بتولد بالسيارة بعشقة السير وبجن خيا. كتير مستفقدين للحفلات تكون نجمت النجمات فيهم نجوى. كذا حدا كتب على السوشيال ميديا انه كتير طولت الغيبة، ما حدا بيعرف شو في عند التاني. صدقوا الله يقويها بكل الأوقات، مش بس هلأ، بس يمكن حاليا هي بحاجة كتير للقوة.

مثل ما بتقطع خبرية حدا يمرض مرور الكرام بالنسبة لها. ما بصدق انه صارت 10:06 الساعة. والله الحمد لله ماشكي طولنا عن عجقات السير اليوم، كأنه ما كتير في عجقة.

بتحسوا شوي القصص عم ترجع لطبيعتها بخصوص الحفلات والسهرات بلبنان. أجواء جوني دايماً والعاني، مش بس السهر بجوني، تتمشوا بهالشوارع الحلوة، جربوها وعيشوا التجربة وخبرونا. بحس إنه الواحد سافر انفصل عن كل هالواقع المر.

لكم هالخبر، الارتداء المايو الأصفر ممكن يجذب القرش ويعطيه إشارات للفريسي. يعني بشكل خاص المايو الأصفر بيجذب سمكة القرش. رب تنجينا يا رب تنجينا.

مهضوم جورج كلوني بعده عم بيسافر ويحتفل بعيد ميلاده هو وأمل، بيلبق لهم على كل حال، وهي كتير محلاية. إنه في ناس بيلبق لهم يحتفلوا عيدهم جمعة وجمعتين وشهر كمان. على جماله اسم الله. لا قولوا تصدرت تركيا المرتبة الأولى بامتلاك أجمل النساء بالعالم. ليش تخطيتوا لبنان بهالموضوع؟ ما بحق لكم. أنه بتحكوا عن الجمال، بتحكوا عن جمال المرأة اللبنانية والست اللبنانية، بس هني كمان عندهم كتير خليط. يعني بتلاقوا جمال بالشقر، بالعيون الملونة، بالسمر، بالبشرة البيضة والشعر الأسود، كتير منوعين بجمالهم على فكرة.

0: كتير مهم الستات يلتقوا بأصدقاء لألون كل فترة وفترة، وإذا كل 22 يوم يعني أنتوا عايشين مرتاحين وبسعادة. فما تنكدي على جوزك إذا راح مثلا يلعب وراء يقعد بشي كافي مع أصحابه، لأنه أنت كمان بحاجة تغيري أحاديث جديدة، أصدقاء بتحبيهم وتطلعوا كل 22 يوم تقعدوا مع بعضكم. هيدي نصيحة. احنا ما عدنا طرحنا سؤال مع انه بيحرز الوقت، بعد في شي ساعة تقريبا. بدنا نحكي عن اسرع زواج. يعني بتقولوا لي نحنا شهر تعرفنا على بعضنا، شهر التاني كنا تجوزنا، هات لنشوف اسرع زواج بالبشرية. هلو عماد.
1: ايه اللي احلى
0: عماد، ويسعد صباحك. يعني نسبيا بتحسوا حالكم تسرعتوا بانه تقولوا ايه، او فتره الزواج كانت سريعه، يمكن انتم ما ندمتوا.

0: 0-3-5-5-5-3-5-5. بلاقوا حالوا نسبيا أشخاص أنه تجوزوا بشكل سريع يعني نسبة لغيره مجوزين بسرعة، فهيت لنشوف أسرع زواج صار.
1: بونجور زينرو،
0: أهلا.
1: أنا مرتي الأولانية هلا مطلعين،
0: إيه
1: شفتها بالفون، شفت بيتها وين. تاني يوم جيت لعند أهلها،
0: طلبتها،
1: حكيت فيها،
0: حرق عرضك.
1: خطبتها بعد شي أسبوعين
0: بالفان،
1: وتجوزنا بعد 3 شهور.
0: يه يه، وطلقتها.
1: وطلقنا بعد
0: أكيد شافها بفان، رح لحقها، شاف وين بيتها، قدم لها تاني يوم 3 جماع، شهر شهرين، قديش كنتوا مجوزين. يلا خبرونا قصصكم انتو كمان هالقد سريعين، اسم الله. هقل شي انتهي بطلاق هالزواج، والله وفي مرات بتنقش، بكون ربنا كتب لكم تلتقوا بهالشخص وبيمشي.

0: هذا كتب لي بستحق أقول أني بشهرين كنت مجوز وعايش البصل مش سهل من وقتها لأنه ما اكتشفتوا بعدكم أكيد.
1: خلى القمر العالي قريب خلى غريب.
0: أنا شو فكرة أنه زواج سريع 6-7 أشهر
1: خلى القمر العالي قريب
0: فجأتوني.

0: بيلو صباح الخير. اسرع زواج زوجته انا، تعرفت عليها شغله 8 9 اشهر. نهار قررت افوت لعندها على البيت، قالت لي اما ما بنعطي اسلام. عم خطفت لها اياها وقلنا هلا 23 سنه مجوزين ويقبرني صليبها.
1: اطلعي يا عروسه. انت عبرت غلط، انه ما منجوز بنتنا لحدا من غير دينا، بتتعب هيك قصدها تقول. ومهضوم ختم يقبرني صليبة. يا الله انت بتعمل حرب اهلية اذا كملت تحكي. لا عم بمزح. يلا الباقيين يخبرونا عن قصصهم بزواج كتير سريع اذا صارت معكن.

إحدى أشهر ماركات الجينزات وتياب نزلت الجينز ماشي يعني مغزة حقه 2450 دولار وعم يتهافتوا على الشراء أولاد جينز بس لأنه من هالماركة بيقلدوا بخمسين دولار بكرة إذا مش أقل. بخدم قصة المونديال على أقرب وأول ماتش بيكون الساعة 12 بالليل يعني افترضوا واحد جاي عبال يروح على كافيه يحضر سواري ترجعوا وجه الضو. أجواء المونديال بحبها من زمان كنا ننقل من علي نعيم تتذكر جو شو كان حلو كل يوم كل يوم كل يوم يكون عنا فنان معنا

0: بونجور ميراي، بونجور نعيم، صباحكم. انا بنت سلفي، بنتها لبنت سلفي.
1: مهم.
0: خطبت يوم الخميس، كتب كتابة يوم الجمعة، تجوزت يوم السبت، سافرت يوم الأحد لأنه زوجها من برات لبنان.
1: بس قد إيه لك أنت بتعرفه؟ يعني هول شو بهمونا؟ يمكن إلى 10 سنين بتعرفه. نحن عم نسأل حدا نتعرف على التاني بشكل كتير سريع وتجوز، هيدا الأصل. يعني المهم تكون مهنية هي وياه. واحد من 10 دقايق يكتب كتابه ويمشي، مش هيدا السؤال. أسرع فترة تعرفوا فيها على بعضهم اثنين وتجوزوا.
2: بونجور.
1: بونجور.
2: بس بدي مرق خبرية.
1: ايه؟
2: مش أسرع طلاق.
1: شو هو؟
2: أسرع حفل الزواج.
1: ايه؟
2: هيدي العروس فاتت هي والعريس على الكنيسة، قامت تفركشت بالفستان.
1: ايه؟
2: قام قال له العمى بقلبك انتبهي.
1: الله يرحم بي، خبرنا إياها.
2: فاتوا على الكنيسة. وبلش الكنيسة متلاني أكيد عالم ومبسوطين وكذا. بس سأل الخوري هل تريدين؟ قالت له نو. كلا. أسرع حفل الزواج بالعالم.
1: لا أنا غير شي بعرفها.
2: ما حدا فهم. بعدين عرفوا. قال بعد ما تزوجوا قال له العمى بقلبك انتبهي. ذكية البنت، ذكية. الله بحبها.
1: ايه ايه مزبوط. انا رحت معك على خبرية قريبة، بس انه هني وطالعين تفركشت، يا حبيبة قلبي انا ولا انت، الله الله الله. بس تجوزوا ظهروا كمان علقت سكربينة الفستان، قال خرب بيتك شو عمي عم بعيونك ما بتنتبه قدامي. يعني فرقت الخبرية ساعة زمان. بس هي طبعا ذكية، قلت لك من اول الطريق وهيك. فأسرع فترة جوزتوا فيها تعتبر يعني نسبياً كتير سريعة، تعرفتوا على بعضكم وتجوزتوا، خبرونا عنها. يعني أنا اختصرته بأسرع زواج.

بدي ذكر دار الفتوى أعلنت الأربعاء 27 أيار أول أيام عيد الأضحى المبارك. ما بعرف نحن بعد أي يوم رح نعطل، إذا الأول أو الثاني. بتصور الأربعاء

0: خبروني عن حدا بيطلع بيشرح اشياء كتير انتيم وكتير جريء لدرجة الوقاحة. صدفوا بمول اشخاص قربوا سلموا عليه عم بيمزحوا معه مستحى. فممكن هو بطريقة انه علمية عم يحكي بس بالحياة جدي. خبروني ومدهوشين انه معقول قلنا كلمة ما هي شي نسبة للي بيقولون مستحى وخجل.
1: بونجور
0: بونجور.
1: أسفت قولي أنا عطول متابعتك دونيز وأرقامك ما بتلقط فيهم. بريف هالمرة أنا بالسيارة عطول بتابعك وأول مرة بتصل.
0: هاي دونيز.
1: خطبت لو فندو عيد سانتريتا.
0: أوكي.
1: وتجوزت لو دو جويي ورحت على السعودية ب78 كان عمري 17 سنة.
0: بقولك زمان بتعرفي
1: بابا وماما هيك بدهم. وراح يصيروا سنة جي 50 سنة.
0: اسم الله.
1: هي بصل على بدك بس نعمل بيعطيك اياها ربنا.
0: الاولاد.
1: هو ابنك
0: أكيد.
1: وحيد
0: الله يخليه وحيد كمان
1: ورحت على المنفى على السعودية.
0: يا الله دونيز
1: موصيك وأكبر مني بعشرين سنة
0: كمان تعرفي يلا هيك بدي عزيكي
1: سريلانكا أحلى مني وأفغانستان
0: وأي أنا بدي عزيكي بشغلي
1: بس ما تقولي اسمي
0: لا لا بس أنت قلتي أنت قلتي سوري خلص ما رح عيدوا. أنا من زمان كانوا كلهم يعني أيام أهلنا يجوزون صغار ما يكونوا بيعرفوا حتى أو إذا شافها يروح يطلبها من بيا يقولون خلص أوكي أنه هو وافق. وهيدي طريقة زواج كتير غلط بس كانت تصير مع الأسف. يلا وهلأ السعودية صارت حلوة كتير والله يخلي لك ابنك هو اللي زين لك حياتك. استراحة ونتابع.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالك هو دبك انزو بيعرف.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه لك يسلم يا بطل.
8: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء. شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
0: To the music, Delta FM Lebanon.
9: ولأن الحالة الأجمل سأنتظر رغم إني مش
10: أصعب سؤال. شو بتحب غنية الأصالة؟ أوف. هلا أنا أتذكر غنيتين اللي بطلبهم ولا ممكن لأنه بالكاز كعدينتي في غير أغاني. يلا نرجع لسؤالنا. الزواج كتير صار بشكل سريع يعني ما لحقوا تعرفوا على بعض وتجوزوا. فأسرع فترة زواج

0: صباحك ميرو.
1: أهلا.
0: يعني بعتبر أنا أختي تزوجت أسرع زواج.
1: قدي الوقت؟
0: خلال 15 يوم تعرفت على زوجها.
1: أوكي.
0: وخطبوا وكتبوا كتاب هون وتجوزوا وسافروا على ألمانيا.
1: يا ويلي. هيدي الأغاني مثلاً من يلي بحبهم، أو هيدي الأغنية تحديداً.

0: ملاي انا شاركت الصبح مشان هيك مش هشارك مره تانية.
1: ما يهمك.
0: بس يا ريت بتعدلون عليها لانه عم بيطلع مواضيع حلوه ما عم نقدر نشارك فيها. ويا ريت يا ريت ما بعرف اذا بتزبط معكم تطلع بحلقه مع فارس ومع إلي حلقه وحده.
1: نعمل ثلاثتنا حلقه قصدك؟ بس الطلب اللي قبل هيدا ما سمعته شو نعدل؟ سوري معلش رجع ابعتلي
0: الصبح مشان هيك مش هشارك مره تانية. بس يا ريت بتعدلون عليها لانه عم بيطلع مواضيع حلوة ما عم نقدر نشارك.
1: فيك تشارك مش هالقد يعني نحن عم نحط نقط. لا بس في ناس لأنه 3-4 فويسات كل يوم وعم بيشكوا العالم إنه ما عم نقدر نبعت وتسمعونا. لا أكيد فيك، منا بيصفوا مدرسة وتلاميذ وأساتذة.

إذا حبيت تعطي رأيك هلأ أكيد ما في مشكل. قصة فارس بفل بكير وقصة إلي يوعى بكير يكون قادر يكون معنا منجرب مبلغ. يعني فارس بده يتأخر شوي, إلي بده يبكر شوي. أو بدنا نسقبها شي مرة بعد الظهر. إذا إلي على سمعك بالحال يعطينا فكرة أي أنسب وقت.

وحده راحت عند حدا يعمل لها حجاب لجوزها، فقال لها جيبي لي شعرتين من لحيه قرد. راحت على زو اخذت معها موز وتشيبس وترمس وعصير، وقعدت مقابل هالقرد والقفص وصارت الطعميه حتى شوي اخذوا شعليها. بس قربت اخذت شعره، ثاني يوم قال لها كمان بدك تعملي نفس الشيء، بدي شعره ما بعرف شو عملتي. نفس الموضوع، اخذت كل هولي. وراحت ثالث رابع يوم كل يوم تجيب له شعره من القرد. اخر شيء قال يا بنت الكلب، يومين روضت قرد ولك 20 سنه مش عارفه تفهمي على هالقرد اللي بالبيت. يلي شاغلني يلي سحرني هو عن مزح خدوه. مرات انتو كمان عندكم قرده، مش تقولوا عنا شي دوت كون، يعني قرد بمعنى حدا بيتشيطن بيتساعدن.

0: قصة البنت يلي كما خلقتني يا رب وقفي على الروشة عم بتدخن سيجارة عمرها يوم مزبوط يعني طازة الصورة والفيديو اللي نزل مبارح مش أكتر وهي اللي كان حدا عم يضربها كف هي زيتها أول شيء إنساني مريضة ما حدا له يعني حق يقرب منها أو يضربها كف ولا يربيها ما لكم حق لازم كانت تتعالج ما صار انه حدا طلع بطريقة حرام تما توصل لهون اللي بتعملوه اللي عنده نخوة انه يغطيها يحكيها بطريقة رواء يشوف لمين يسلمها مش يضربها لانه كتير انزعجت شفت حدا عم يضرب وحدة كف وما تحركت هي ما عملت اي ردة فعل حدا تاني قال له ما لك حق بدل ما تضربها غطيها يعني بالشوم علينا ضاعت النخوة وراحت الشهامة من الناس هالقد يمرقوا يتفرجوا ويصوروا أول شيء مش بطبيعة يعني طبيعة الإنسان ليشلح تياب وواصل لمرحلة قديش مسكرة معه كتير تفاجأت نحن اللبنانية منا هيك وما كنا هيك ولا بحياتنا فزعلت
1: يعني يا ميرو عم تلهينا هلا بأسرع زواج إيه؟ وأسرع طلاق
0: ليش شو في أهم هات لنشوف
1: نعيم عم بيطلع بهالتليفون اليوم مرتاح منه بقول كتر خير الله
0: لا صار معه
1: بس نيال هالتليفون اليوم قاعد بين إيديك
0: بطل
1: نياله
0: صار إلنا شي ساعة استرد الوديعة عقبال ما ودقعنا تسترد راح وطار وتبخروا فبليز وضحولي هيدا الفيديو من مبارح صح مش قبل ومزبوط اللي عم يضربها كف حدا كان موجود على الروشة مارق لك شو هالبطل يعني شو هالرجال اللي جاي يستقوي على مرة مريضة منا واعية فيا جماعة إذا صدفتوا حدا مثل هيدا المدام الست ما بعرف مين هي غطوها أول شي عملوا عيب
2: روح يا روح نروح وارتاح عندي الحبايب
0: منضلنا نحكي عن نخوة اللبنانية ما صرنا أجانب إنه نعمل حالنا ما شفنا لا شفنا اللي مارق شاف
2: وعرف منه جواب لحالتنا اللي احنا فيه
0: ما حدا كان لابس قميص مثلا فوق تي شيرت أو معه قميص بالسيارة

0: ميراي بونجور.
1: بونجور
0: نعيم. حابب اسالك سؤال بالنسبه لبروجرام بعدك على البال يا زياد اللي عم يعملوه على الـ NBC.
1: ايه
0: انا توقعت تطلعي او يعني يتصلوا فيك ويعملوا معك انترفيو كرمال العبقر زياد الرحباني.
1: هي حلقة واحدة عملت لا ولا ما حدا حكيني. بتعرف في مشكلة بكل التلفزيونات، الداتا زيتها بتبرم على نفس الضيوف والوجوه ما بيغيروا. هلا أنا مني كتير غاوية التلفزيون، بس عندي ملامة إنه نفس الوجوه بتطلع وبيعلقوا على نفس الأشخاص. منجد بعت لي شيء يمكن تيشكرني لأنه نحن اليوم عزيني على الهواء. رح مرق الفويس على كل حال. نعيم إذا لقيته مش للهواء أنت بتقطعه. منجد ومعين أنا سبق وقدمت التعازي لقلهم باسم الدلتا على الهوى لأنه خسروا خيون حرام.
2: حبيبة قلبي صديقتنا الغالية الإعلامية الكبيرة ميراي عيد، بقدم لك جزيل الشكر على مواساتك الصادقة لنا عبر أثير راديو دلتا. باسمي وباسم خيي الفنان معين شريف بنقدر محطتك وكلامك الطيب ووقفتك الإنسانية معنا بهالظرف العصيب.
1: أقل شيء
2: شكرا لك، شكرا لمواساتك، وإن شاء الله ما نسمع صوتك إلا بالأفراح وما تنفجعي بغالي يا عزيزتي.
1: يا الله منجد شو لايق، كتير بحبه لمنجد وكتير لايق وكتير إنسان كله طيبة وصديق، صديق حقيقي. فأنا بكرر تعزية لألكن.
3: وعلى الحب نكفنا بيارقنا.
4: ايه ميري استفزني كتير الفيديو اللي مبين امبارح، بس ما بعرف اذا كان من يوم السبت. بصراحه هي البنت كانت عم ترفض انه حدا يقرب عليها وتقول لهم ما خصكم، بس من الواجب انه يعتبروها غائبه على الوعي او غير قادره على الادراك، بالقوه يحطوا الحرام بعدين يتحشروا فيها.
1: مزبوط مش يضربها.
4: مشهد هذا حط الحرام بعد ما اجى واحد ضربها كف معتبرها انه هي عم تستعرض، بينما هي ما بعتبر كان بحاله طبيعيه او تحت تاثير مخدر أو صدمة نفسية.
1: أكيد
4: حرام عليكم. يعني نحن صرنا بوقت منشوف واحد عم يغرق بالنهر ما منزت حبلة بنمسك الكاميرا ويلا أنا أول واحد صوره.
1: صح،
4: يا عيب علينا كلنا سوا. البنت ما كانت بوعيها كامل ومبين، يعني أنا رجعت الفيديو المغبش ما رجعت الفيديو اللي كان كتير واضح. حرام على عيني تشوف شيء هيك ضحية.
1: تعرف أنا عملت مثل بازل بفكري، يعني شفت حدا عم يضرب كف، رجعت شفت صورة ربطتهم ببعض وقلت ممكن هيدي هي زيتا يلي كان حدا شاف على المنارة وضربها. طيب إذا هي كانت شرسة بطبعة يعني ما عم تقبل حدا يقرب، بدل ما كيف قرب وضربها كف، هون كان لازم يغطيها أنه لحقت وقربت غطيها مش تضربها، عيب. شو هرجولية الرجال إنك تستر على المرأة مش تضربها.
5: عذرا ميرو مرة تاني، بس بن سلفي ما بتعرفه لشاب إجا أول ما إجا على لبنان تعرفت عليه، وهي بتنعد أسرع زواج من خطبه وزوجه.
1: هلأ وضحتي لنا. أوكي تعرف يعني الاي سي بتخليك بخليك تبرد بالستوديو من طف اي سي من شوب. بكل الاحوال باقي شويه وقت بدنا نتحمل الشوب.
6: جود مورنينج ميراي.
1: بونجور شربيل.
6: ميراي انا شفته هالفيديو على الفيسبوك.
1: اوكي
6: بالفعل انه بالانجليزي لحتى اقول لك ات ميك مي سيك، ات ميك مي سيك، هذا زلم اللي ضربها لهالبنت
1: حرام زعلك،
6: لازم يتحسب ولازم يتعاقب ولازم يفوت على الحبس، لأنه هذا ما عنده ولا جنس الضمير ولا جنس الأخلاق
1: إنسانياً. حرام.
6: المرأة عندها mental health وعندها مرض عم يستقوي عليها، لازم هداك الشاب كان يكسره لحتى يتعلم يكون عبرة لغيره.
1: نعم.
6: لأنه نحن مش قوية الله عبادنا.
1: أيوة.
6: بتمنى لك لك ولنعيم ولجميع النهار كله خير وبركة.
1: مستفز جدا لأنه واضح أنه كل العالم ضايقت انزعجت، وكانوا كتار الناس الموجودين على المنارة أنه ما بعرف كان يعني اللي يكون التصرف أسرع مفروض.
3: مسكر علي دلفته لما فتح
1: استراحتنا الأخيرة.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776. New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصر
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: بتعرفوا أنا زعلت من حالي أنه كان لازم نحكي عن موضوع صبية اللي كانت بالمنارة من قبل، بس بكل الأحوال ما نسينا وعم نحكي هلأ بموضوعها، لأنه هيدا إذا بدكن نعتبرها لفتة إنسانية. إذا صادفتوا رح بتصادفوا، ما خلصت هون الحياة، ولا الأشخاص يلي عندهم أمراض نفسية عم بتخليهم يشلحوا تيابهم ويمشوا على الطريق. هالقد العالم مضغوطة بلبنان وين ما كان، بس برا في احترام لهول الأشخاص.
1: بونجور ميرو.
0: بونجور.
1: بخصوص البنت اللي كانت على المنارة، في شاب من الدفاع المدني كما شو ضربوا لحتى ضربوا للبنت.
0: ضربوا،
1: أخذوها وغطوها، نزلت مرة وجوزها من السيارة وغطوها.
0: برافو.
1: وأخذوها بعد الدفاع المدني ولحقوا الدفاع المدني حتى يباشروا بعلاجها، بس أكلت لي هلا ضربوا للبنت.
0: معلش، لأنه لازم له للصراحة حتى يتعلم تاني مرة ما يستقوي على إنسان ضعيف.
2: ونحن أحلى ناس وملوك الأحساس.
3: صباح الخير مراي، ان شاء الله يكون عم يسمعنا هذا الشخص اللي مد ايده عليا، حتى اقول له انه انت منك زلمه، الزلم المزبوط ما بمد ايده على مره.
0: صحيح.
3: شو ما كانت الاسباب،
0: شو ما كانت، برافو عليك.
3: فيك تعمل اي شيء، فيك تشتر عليها تلفها بشيء، باي حق انت عم تضربها؟ المره يمكن مريضه، يمكن عندها حاله نفسيه،
0: على الاكيد هيك.
3: يا خيي دق لها شي جمعيه مثلا اذا انت ما عجبك الموضوع. بس انك تضربها هيك انت منك زلمه ابدا،
0: انه تحركت النخوه انك
3: تعمل مثل الشخص اللي لفه وستر عليها.
0: مزبوط، هيدول كتر الف خيرهم. شفتوا الفرق بين الناس، بين طريقة تفكيرهم وتصرفاتهم اللايقة؟
4: مراي، هيدا الشخص اللي قرب وصار يضربها للبنت اللي على الكورنيش، هيدا واحد جاهل، هيدا واحد ما انه عارف انه هيدي يمكن نفسيتها، وقال لها كانت فتحت له ايديها لو هو اللي فكره منه. يعيب الشوم،
0: مش واعي يعيب حرام بس. لانه حدا ضربها حتى
4: هيدا الشعب يعني. الجاهل هو اللي بده ضرب.
0: صحيح صحيح، استفزنا على فكرة، يعني المشهد مستفز، ونحن في قسم كبير من اللبنانية واعيين، بس السائبة طلع هو بوجه.
5: من حق تتباع وتنهر وتعذب قلوب يا غير انت سيف البعيون.
0: إذا صدفته هيك مشهد، أول شيء خاصة أنه كان في رجال من فترة عم يمشي بزلط ربه، بس إذا مرة بشكل خاص حرام، دغري دغري دغري أي شيء معكم إيه عطوها، هو تلبسه شميز شورت لو ما يو معكم شو ما كان.
6: بونجور ميرو.
0: بونجور
6: نعيم، يعطيكم العافية. مرسي كتير كتير لقلك يا ميري اللي علقتي على هذا الموضوع، أنا كتير هذا الشيء استفزني، انه كل شيء مرق عالم ما كان في حدا يقدر يغطيها، انسانه مريضه، الله ينجينا، الله يستر اخرتنا. برجع بقول لك مرسي كثير انك حكيتي
0: حبيبتي. لا شيء نحكي، انه هيدا شيء صار بالاخر ما فينا نخبيه، والله يثبت العقل والدين هيك بيقولوا.
7: العشرة لتعدي تايب انا وخير.
8: هاي ميراي، كيفك نعيم؟ شو الحال؟ كيفكم اليوم؟ ان شاء الله بخير. والله هلا رجعت وذكرتيني بهذا الزلمة يا ميراي اللي مد ايده على المدام التعبانة، والله لو كنت عبرته
0: بده اياها. بس انا بستغرب كمية الناس اللي صورت، انه ليش عم بتصوروا؟ مش انه شخص واحد صور ونزل، في كذا صورة من كذا موقع اخدينا، حرام.
9: قلبي على كفي عمري ما بيكفي.
0: يعني اللي طلع معكم انكم تصوروا وتنزلوا، ما حدا بيعرف بالمستقبل شو ناطره، يمكن حدا لا سمح الله من قرايبكم، من اهلكم، جيرانكم، ناس بتعرفون، كل الناس معرضه ولو بعد كل اللي عم نقطع فيه.
10: رجالي مد ايده عمره مش مقبوله، انت مد ايده عمره مثل هيدا حرام، يعني اكيد مش طبيعيه او مش طبيعيه، ما بدي اقول هالكلمه،
0: مريضة.
10: اكيد نفسيا منا متزنه تعامله هيك.
0: صحيح.
10: بقى قد ايه رخيص، قد ايه حقير، قد ايه واطي هيدا الزلمه، وخرجوا اكثر من اللي عملوه فيه.
0: هلا خبروني انه ضربوه رجعوا، ما بعرف اذا شباب الدفاع المدني او الناس اللي كانوا هونيك. انا بس شفت واحد عم بيقول له لا ممنوع تضربه، هيدا الفيديو اللي شفته، وبعدين شفت كذا حدا منزل الصوره، ربطت الموضوع ببعضه، بس لانه وصلت حدا عم يضربه او غطوه هون ما شفته صراحه.
11: بونجور ميراي.
0: بونجور وصباحك.
11: هو لو عنده ذره رجوليه لو ذرة رجلي 1% ممكن كان يقدر يشلح البلوز اللي له
0: يغطيها ويحط عليها. صحيح صحيح
11: ليه ويحط عليها أو يعطيها
0: إذا هالقد أنت رجال وشايف حالك برجوليتك شلح بلوزتك وغطيها فيها
11: إنه يمد إيده على مرة.
0: صحيح برافو عليك
11: أكيد لا.
0: برجع بقلكن ممكن نصادف هيدا المشاهد ما حدا بيعرف إمتى وكيف والله لا يجرب حدا.
12: هيلو بونجور
0: بونجور
12: يعطيك العافية انت
0: الله يعافيك.
12: أنا ما كنت أنا كنت مستمع بس عم بتسمع عليك بس هيدا موضوع البنت استفزني امبارح لما حضرت الفيديو كتير استفزني للأسف ما في رجال بقى لكن بدون يعني ما بدي حل فعل خبري بس والله العظيم والله العظيم والله العظيم أنا لو كون هوني وشوفه عم يمد إيده عليها الكف اللي طرقه لبلعه اسنانه يعني للكف الكفين اللي طرق ايهم ما قبيلهم في 20 كف ودعس على رقبته مش حرام مش حرام شيء ما انا بني ادم انت مين بعدين انت ذكر على مره لو رجال تضربه
0: يعني مره انت حرام يمكن مش بوعي
12: انه ما في رجوله
0: بقى. نعم اوكي حبيت ناخذكم اليوم انه الكل تحركوا لانه ما كان مقبول اللي صار ومش لازم يتكرر.
13: يسعد لي صباحي
0: وصباحي
13: وصباح كل المستمعين بالخير والمحبة.
0: Thank you.
13: بخصوص هالفيديو اللي تداول كرمال المدام على الطريق من غير تياب كان المشهد عن جد انه كتير مقزز وكتير مستفز. مستفز مش لانه هي على الطريق من غير تياب مستفز لانه العالم عديمين الاخلاق اللي كانوا موجودين على الطريق والشباب اللي ما فكر ولا للحظة انه ممكن تكون اختهم على الطريق متعرضة لحالة نفسية لاضطراب نفسي لأي شيء ما بعرف شو هو انه بالقليل كان شي واحد ينتخي ويكون عنده نخوة وشرف يشلح جاكيت او يجيب شال او اي شيء او يلفها يا اختي لو بكيس يلفها للمرأة على الطريق بس من كتر ما هني عديمين الاخلاق عن جد مشهد كتير مكزز يعني انا okay. حضرت الفيديو كتير عصبت.
0: شكرا لك. دغري منصور شو هالخصلة البشعة اكيد منا بوعي يا حرام اكيد وتنضرب فوق مصيبتها. اهلا
14: ميري انا عندي سؤال. هيدا اللي صور لو طلعت اخته كان بيضل عم يصورها؟
0: اكيد لا.
14: والله شو بيعمل؟
0: اكيد لا.
15: ميري الله يساعد بيفقد عقله. نحن جارتنا هيك
0: حلو.
15: كانت ست الستات بلا زغره بحضرتي ست الستات فقدت عقلها صارت تعمل هيك تشلح تيه وتتمشى على الطريق بس كانوا الجيران يلموها دغري ودبوها
0: بالريف اكيد ما بيقبلوا ما بيقبلوا حرام الله يعين الناس. فيا جماعة نحن عم نستدرك الأمر انه في حال صارت صادفتوا مرة رجال ايا يكن بس انسان صاير معه شيء وبهيدي الحالة ما تصوروا شوفوا شو بدكم تعملوا حرام هدول الله يعينهم. حبيت تفاعلكم مع هالخبرية بالذات كده بدل انه بعد عنا نخوة بعد عنا انسانية بعد عنا ضمير وبعد في رجال ثاقبت اللي كان هنيك فكر رجولي انه يضربك كف. خلص وقتنا وخلصت صبحيتنا نرجع منقول الله يثبت فينا العقل اهم شيء واحد يضل بعقلاته. مرسي نعيم موعدنا بكرة بصبحية جديدة إن الله راد يلا باي.

0: It's 11 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
3: معي خبر هدي
2: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
5: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: دلتا. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا الكل ده مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضيين الكل ده. ما تفرق يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فارقة.

جديد. كارول سميحة طمني.

0: جديد. كارول سميحة، طمني. New on Radio Delta.
1: شوفي شعر سهل.
2: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
2: أنا معك، هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية،
2: شمسنا هدي
1: كل يوم. خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر، هدي
1: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري. وما تعمل من الحبة قبة، ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. New on Radio Delta.

أكيد تيارا شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: 12 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: في الأوفر وفي الأوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح. لا تتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
3: New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات.
4: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s and 90s.

أكيد تيارا شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شوفي عرسان.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

On Radio Delta. جديد تيارة شطارة. New on Radio Delta.

0: جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا الكل ده بطفل يا بابا أنا بيجري من يروق ما تكلمنيش مش فرقة.

0: It's 1 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح، لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
3: New on Radio Delta.

0: جديد تيارة شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: from Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
0: We'll be back after the break. Delta FM, Lebanon.
4: New on Radio Delta.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصمة
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.

0: جديد كارول سميحة طمني.
1: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
2: the heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح، لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
4: قال من وين بيجي ستريس؟
5: بلشنا؟ هدي
4: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
5: طيب هدي
4: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
5: أنا معك هدي
4: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
5: شمسنا هدي
4: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
5: معي خبر هدي
4: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
6: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة، تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
7: Ladies and gentlemen, are you ready?

ميكساتا مع إلدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: دلتا. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا لكل ده، مطفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواد، ما تكلمنيش مش فرقة.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضينا كل ده. ما تفرق لي يا بابا، أنا بجري من يروق. ما تكلمنيش مش فارقة.

0: جديد تيارا شطارة.
1: جديد كارول سميحة طمني.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح، لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
2: أنا معك، هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية،
2: شمسنا هدي
1: كل يوم. خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر، هدي
1: يا خيي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: New on Radio Delta.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station. New on Radio Delta.

0: 3 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح، لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: شوفي شعر سهل.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: الوضع. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا كل ده مدفوع لي يا بابا أنا بيجري مني رواق ما تكلمنيش مش فارقة.

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلة.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

جديد تيارة شطارة. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: On Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: في الأوفر وفي الأوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبيل لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح. لا تتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
3: قال من وين بيجي ستريس؟
4: بلشنا؟ هدي
3: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
4: طيب هدي
3: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
4: أنا معك هدي
3: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
4: شمسنا هدي
3: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
4: معي خبر هدي
3: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
5: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
6: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
0: New on Radio Delta.

0: دلتا. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضي أنا كل ده. ما تفضل يا بابا أنا بيجري مني رواق. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي.
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي.
1: مصرياتك بالبنك إلك، بس هني مش معك.
2: أنا معك. هدي.
1: يا خيف وتير وتعتير، وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية.
2: شمسنا. هدي.
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية، ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر. هدي.
1: يا خيي شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي.
3: هدي هالحبة من ستريس فري، وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا، اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم، بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري، حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: يا ويلي ملشوط، السنة الماضية لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1، بس مبين البوستاشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي.
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف.
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: ولك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
9: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.

0: The Road Show. مع إلي مرهج.
1: بونجور، اليوم الاثنين 18 ايار الساعه 4:39 دقيقه. انطلقنا باسبوع جديد وحلقه جديده من درود شعب راديو دلتا 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام، واكيد راديو دلتا لبنان ابلكيشن. نحن طالعين لايف صوت وصوره، رح نزل على ستيتس الواتساب هلا اللينك مثل كل مره، فخلينا عاملها اول شيء لما انسى. بدي ان شاء الله تكونوا قضيتوا ويكند حلو. دايما مع بدايه كل اسبوع بنقول ان شاء الله بيكون حامل معه مفاجآت سعيده، ان شاء الله بنكون عم نقرب يوم بعد يوم على هالنهار اللي بكره بتشرق شمس العيد، انه يكون عم بقرب هالنهار. ان شاء الله كل شيء حلو يصير معنا، وبما انه نحن عايشين بالمجهول خلينا نقول اقل ما يصير معنا شيء منه لذيذ، يعني بنقبل بشيء ناتر يعني او شيء كتير حلو. ان شاء الله ان شاء الله تكونوا تسليتوا بالويكند، اللي كان عم يشتغل بالويكند يعطي الف عافيه، يلي سهر وانبسط يعطي الف عافيه، اللي شو ما انتوا عم تعملوا اهم شيء تكونوا جهزتوا حالكم لانطلاقه جديده واسبوع جديد. دايما بنقول يا رب خلي يكون علينا لذيذ مهضوم اقله ما في مشاكل. هلا بدي احكي شغله صغيره، بتعرفوني انا اضلي على انا بزلعيمه اذا ما بحكي فيها. يعني شفنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اول شيء نحن بايامتنا لما كنا نروح على المدرسه كنا مشاغبين، يعني كنا نجيب مره حكينا وعملنا حلقه، كنا نجيب نفقع هيدي يلي اللي بتعطي ريحه مثلا تهرب المعلمه، ننبسط ناخذ فرصه يحطوا لها مثلا علكه للمعلمه على الكرسي، يجرب حدا يكب شيء تحت الطاوله لينزل تحت الطاوله يتنقوز على المعلمه، هيدا الاجراء، هيدا اقسى شيء عملناه. بس انه المشهد يلي شفناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بعرف شو بجسد، ما بعرف اذا عادي. في ناس على السوشيال ميديا كانوا اجاباتهم شوي مستفزه، انه ما عاد الاهل دافعين كتير للمدرسه، انسوا لي كل شيء دفع وكل شيء مصاري، هالجيل يلي عنده استهتار ما فرقانه معه، عم بكسر عم بسب عم يحكي كلام مش لعمره مش لاخلاقه، يمرق عادي جدا وناس يحللوا انه لا سافا انه مبسوطين ولا شو امتين احنا انبسطنا هيك. واحد بينبسط بكسر بخرب بفوت ديناميت بقلب ساندويشات على المدرسة، شو هال او بركي يمكن عم بيحاولوا الالعاب الالكترونية على ارض الواقع. بدي اللي عم بيسمعوني هلأ بليز، لو انتو اهل بدي من منطلق او من تفكير اهل، اليوم اذا ابنكن عمل هيك اكيد مش حكونوا مخبركن، يعني عادي انتو بتقولوله، عادي الاهل يزقفولو للولد يقبرني تخرج وبرافو عليه. بدي افهم وجهة نظر من ناحية، انا ما فيني احكي لانه لا جوزت ولا جبت ولاد، بس بعرف انه انا بعمري ما فكرت اعمل هيك، لان كنا مراهقين بمرحلة من المراحل، كنا ننبسط يعني نهرب. اكتر شيء عملته انا كبينا مرة الشنطة، كنا بالترمينال مدري بالبريمير، كبينا الشنطة من الشباك طلعنا على فريا اكلنا منقوشة، كانت تكون اطيب منقوشة لانه هربانين بالسرقة عم ناكلها ونرجع. هيدي يعني شو هالصبي المشاغب، بس انه نكسر هالقد استهتار وحالة من الرعب بالمدرسة. ما بعرف مرجعة حدا حكى، ما عاد تعرفت لح يطلع فيه تحقيق، لح يكون فيه هالبلد اذا اليوم هيدا الولد اللي عمل هيك اذا ما دفع تمنه باي طريقة ما حمل مسؤوليتها، يعني خده بقى خلص حلل شو ما يصير، ما حدا بيحاسب. وللأسف ويمكن قد ما مرق علينا قصص وما تحاسب حدا عليها ولا وصلنا لخواتيم وعرفنا مين وكيف وليش، فعم بتخلوا هالجيل الجديد يكون عادي بس قبل بتنعمل ما حدا حيقلنا شي. فاللي عم يسمعوني هلأ بليز بدي بكل تجرد، لو ابنكن أو بنتكن اللي عمل هيك، مع احترامي لكل الأهالي والولاد أنا ما عم بحكي لا بدي أقول اسم المدرسة، وبليز ما حدا يذكر اسم المدرسة، مش الهدف هو التشهير، بس شو انتو عادي برأيكم كأهل انه حق وحرام بده ينبسط لانه تخرج خلص هالشنطة اللي كان يحملها اللي اصلا مش هيستعملها بحياته، يعني كل هالمعلومات خبروني على 7676-0076 على الساعة 5. بالمقابل رح تنضم لإلي بالاستوديو ناتاشا نهرة اللي هي الألمناي، رئيسة الألمناي بجيزس اند ماري سكول، تخيلوا اللي يعني بوقت انه عم يعملوا اليوم، رح نحكي اكتر عن مس جي ام 2026 يلي هي عنوانها او بشعار confidence over beauty، لانه صرنا بعصر كله جمال اصطناعي بفلاتر يا ريت جمال. فلح نحكي اكتر مع اللي هي عم تسمعنا بالستوديو، بالاهلا وسهلا فيك على الساعة 5 بعد بريك الساعة 5. خليني حكيت كتير، خليني سلم على فادي له يعطيك الف عافية، وان شاء الله يكون كان ويك اندك منيح يا فادي وميشا كمان. انا إلي مرهج، انطلقنا.

بدي سلم على يلا بلش سلم على الجميع بداية من آلاء. بونجور يا آلاء، طمنينا عنك، عم ترجع شوية توترات حواليكم بالمنطقة، إن شاء الله تكوني بخير وأمورك تمام وعائلتك بخير. وأروبا أهم شيء، بعطي لي صورة طمنينا عنها. اللي ما بيعرف أول مرة بيسمعنا، أروبا هي البسينة تبع آلاء. سؤال حلو عم تسألي سؤال وكمان هذا، خلينا نجاوب عليه. شو أغرب سؤال اليوم حدا سألكن إياه اليوم؟ شو أغرب سؤال فادي حدا سألك إياه اليوم؟ فطبعا مش هنضل عم ننق على اللي صار بالمدرسة. فشو أغرب سؤال اليوم حدا سألكن إياه؟ أنا خليني أفكر، ففيكم معكم خمس دقايق تفكروا بس ليه؟ وشو كان ردكن كمان؟ طب بركي حدا سأل سؤال ما بينسأل على الهواء. طب انت بلشي بحالك آلاء، شو اغرب سؤال سألوك اياه اليوم وشو جواب؟ تفضلي. يعني اللي بيطبخ طبخه بده يدوق اول شيء لنأكد انه شو ما فيها سم. يلا

يا سهاد بونجور بونجور، ما شاء الله عليك يا إلي، كل الأسبوع بتتعب كتير، يعطيك ألف عافية، أحلى ورد وبيزو لعيونك. ميرسي بوكو، شكرا لك ولدايما كلامك الحلو يا سهاد. اللي ما بيعرف سهاد بتسمعنا من أفريقيا بالكونغو. وليد بونجور، إن شاء الله تكون بخير. ميراي يونس بونجور. ميراي والله ما بقى تقولي بنتفع على شغلة، ما بتقولي معك ميراي يونس، والله حافظك بعرفك، أنت من العائلة صرت. تخيلي أنا ما أعرف أنه أنت ميراي، ما في غيرك ميراي أصلا على الهواء، فأنت ميراي ذا ميراي يعني مثل ذا رود شو. إن شاء الله يكون كاريك عندك حلو. ديالا بونجور، هاي اللي مفروض يعيدوا سنته لأنه بلا مربى، انه هيدا الهيك. فانت لو ولادك كمان يعني هيك ديالة عادي، كل واحد يقيس على نفسه لو سمحتوا. توني نجيم بونجور، سلام لألك ولا ريتا بوصلي اياها ولكل الشباب عندك بدايموند فيكل بلندن، يعطيكم الف عافية. على فكرة هلا عم تسمع، بتكون اكيد عم تسمع هلا ناتاشا، ما في حدا بالكلهم دايما رأنا الكومبا ما بلشنا بلبنان. نعم ناتاشا، we are international، عرفتي كيف؟

0: عفوا هلا قال سألوها شو برج أروبا اللي كمان بيعملوا أبراج للبسينات يعني حلو يعني هيدا قطعني حتت ورميني للقطط صرنا هون فادي شو أغرب سؤال اليوم سألك حدا سألك شي اليوم أنا سألتك إجا الخط هو مش أغرب هيدا بس إنه ما شي غير أنا ما متذكر أو بعد ما بلش تفكر مش هين على فكرة هلا السؤال بتصدق وببين انه هين خلينا نسمع دنيز بونجور دنيز
1: هاي الي
0: اهلا
1: من تبعتك
0: ما عندي شك
1: مش عطول بتصل ببعت لك هوس الي ما فينا نلوم الاولاد يمكن نحن اللي كنا نعمله انا هيك تعملها اللي بتكبها عرفت تطلع ريحه
0: هي عن جد
1: كل هالاشياء نفس الدولي بالاساتذه
0: اوف
1: براف مش مسموح بس الأصل عمين هالولاد مين ربيهم ما تقلي المدرسة
0: اثنين نحن نعرف بيقعدوا بالمدرسة
1: المدرسة مش واحدة المربى أنا ضد الأهل الأهل
0: أكيد مش لوحدة المربى
1: إذا هالولاد مكبوتين ما زنبهم وإذا هيك بيعملوا بيوتهم كمان الولاد ما زنبهم أنا ما بحط التلاميذ أنا بحط الأهالي يمكن عم ينتقموا
0: ينتقموا من شو؟ على فكرة مش أول عم من شو بدهم ينتقموا يا دونيز؟
1: بوصر
0: لك وأنا بوصي كمان هلأ أكيد ما فينا نلوم كمان بس الأهل دونيز لأن نعرف نحن أنه اليوم تربية الأجيال هي عمل مشترك بين الأهل ولأنه بس يقعدوا 9 ساعات عم يتخطلطوا برفقة في كتير قصص بيتعرضوا للأهل ما بيكونوا موجودين هلأ أكيد سلوكياتهم تتغير بالبيت فحكما الأهل لازم يركزوا واليوم المدارس كلهم بيكون في قسم مختص بالشق النفسي إذا شافوا عند الأولاد هيك قصص مثل ما بقولوا سلوكيات غريبة لازم يضوي الألارم وهلا هحكي عنها بعد شوي كمان مع ناتاشا خليني روح لعند مارو بونجور يا مارو شو الطبخة اليوم وليد هاي إلي فادي ميشا كل المستمعين فراشة قلبي والله يا إلي أنا أكتر شي كنت أعمله أرقص على الطاولة وكنت شو أهرب على الفرصة فرصة عادة على البيت للغدا برافو عليك كله ما في سيكوريتي كان كمان بالنسبة للسؤال خلين شو هيدي اللي ما عم ببين حضر هادي
2: عليك غنوة وعولي رقصة أسباني
0: مبسوط فادي جايب هادي انه يابا انا هلأ طلع انه يعني لا تتقص بكخصة الحلقة بسرعة رواعة تبعها فكله you pay peanuts you get peanuts Let's see.

0: بقول حضل حضل تنط على اجرك مش رح تهدى بعد عم تنزف عم بيسألوه اغرب سؤال انه حضلك تنط على اجرك بعد عم تنزف اجره وصرت فايت على المستشفى 3 مرات من وراها. يا ريت بتروق وبتهدى, في عندك عائلة وفي عندك فراشة حبك لناطرتك الجنون ما بدنا نجن. خلينا اسمع الفويس.
1: حضلك تنط على اجرك بعد عم تنزف دم ما حترتاح.
0: هيدا اللي ما بيعرف لهو تعرض يعني لإصابة وعادي مش عم بيريح حاله, كل يومين بيحملوا بيركضوا فيه على المستشفى. هلو هلو شو السؤال؟ السؤال هو عم بيقول انه شو اغرب سؤال اليوم سألوك اياه؟ ما انت هلأ سؤالك اغرب سؤال. شو السؤال اللي اغرب سؤال سألوك اياه اليوم او في امبارح اذا اليوم حدا سألك وشو جوابتي؟ 7-6-7-6-0-0-7-6. هالي بونجور, كانت كتير حلوة الحلقة, شو في ما في, مرسي مرسي بوكو, عيونك الحلوين انت لانه بتحبيني كانت حلوة المهضومة. انا عم بقصص الفيديوهات وان شاء الله بنزلهم ببعث لكم لينك كمان وهي موجودة على يوتيوب. صارت فادي حضرتها شو هي؟ عشفتوا كيف فهمته فبقلي شو هي؟ شو هي فادي؟ ما عارف كل شيء ما تركوني هلا بلا ما سم بدني, خليني استقبلها لناتاشا بمود لذيذ وحلو. بقلي شو هي؟ شفتي انا دايما بجرب ادعمك, بتجي حضرتك بتنزل حالك تحت سابع عرب. خلص اترك هلا لناتاشا شو بيقولوا الحكم بس تشوفك. ندى بونجور, يسعد مساكم, يسعد صباحكم الغالي الي فادي وميشا جميع المستمعين, ان شاء الله تكونوا بخير جميعا. خلينا هون دكتور إلي أو محلل سياسي أو ناقد كل شيء بيلبق لك مهضوم وبتعمل جودة, ما عم تعمل هلا تقرير بالويك أند على سبوتنيك. دكتور محمد القادري ذكاء الاصطناعي كله إفادة, نانسي أروت معالجة نفسية صوتها حلو والأغنيات معبرين. حبيت سؤال الطفل هل العالم آمن ليعيش فيه يعني بيته. عادل سامية مهضوم بس انتقد باميلا ما حبيت لأنه بحبها, ما بدك تتقبل اللي له يعني شو بقوله. ايه صراحة يعني ما أنا ما كتير فوت بهالقصص فمرقت هيك, ما بحب أنا أتزاعل مع حدا فببعد أنا هيك عن الشعر, بس هو عبر عن رأيه يعني بس ما غلط على الهوى. فحل في ناس بحبه في ناس لأ, مع أنه حكي عن كل شيء عمل قبل قال أنه حلوين بس تكون أنا يعني موضوعي, بس ما حب اللوبي الغرام. هلا المور كتير مهضومة ورادول فيلال ولا أهضم, بحب أحضره بالعادة, كنت مميز إلي مع ضيوفك وسمعت دكتورك سالم مبارك رائع بمعلوماته وكل شيء, مليار شكر. شكرا لإلك يا ندى, تبع حضرت الحلقة أو لأ تبع مقابلة السبت؟ يلا بس بحضر لينك أنا بحطه هون على ستاتس البرنامج. هيا جا روح لعند دنيز لأن سألت سؤال
2: إلي. أنا معك يا قلبي, خليني بس أنت مثل ما قلت الله مش طعمك ولاد, بس قد ما عم نسمع بالمدارس هلا أنا تيتا وكتر خير الله ابني وولاده بعقده وكمان مدرسة لي, بس نص ولاد مطلقين نص ولاد بيجوا سيرفيس على البيرثدي, نص ولاد ما بيعرفوا أهليهم. سو هولي كيف أي إدارة بتدق لهم بيجاوبوها؟ إلي فرانشمان جينيراسيون طال على الأم والبي جاست هيك, ما بعرف شو عم بيعملوا بالولاد
0: هلا.
2: الله يقويك يا قلبي وبوسك.
0: ميرسي ميرسي, انا بوسك يا دنيس. بتعرفوا بدي اقول شغله انه دائما في بالجهتين ناتاشا عم تسمع في دايما, انا بقول الله يسترنا من هالجيل الجديد, بس بنفس الوقت نفس هالجيل بمطرح معين بهالبلد عم بيعملوا انجازات وعم بياخدوا جوائز عالميه, اختراعات عالميه وعم ضوي عليها بسبوتنيك اللي بتابع بيعرف. ففي من الاثنين, بس انه في الاكستريم يا اما هالنوابغ اللي عم بيعملوا قصص عم بياخدوا عليها براءة اختراع يا اما تكسير. بس انا بلاقي ما في شيء ببرر العنف, مش انه حدا يعيط على مرته ما في شيء بتبرير, في تفاهم في حكي. شو هالاحتفال عم نكسر عم بخرب في أزية, ما انه عم ينبسط فقع بالون. ليه بدكم في ديناميت بالمدرسة؟ حرق بي هالشي اذا بالهلأ ديناميت بكرة شو يفوت بالدبابة يعني ما فهمنا. خليني بعد ما سمعنا اغاني صح, شو عامل اليوم مارو؟ كله كبي ورق عنب, تفضل اكيد لك الف صحة وهنا. لا اليوم رايح يكون عند امولة ما بعرف شو عامله. خليني روح لعند مين؟ يلا فويس.
3: نو انا قصدي لانه في عالم عم تجاوب على سؤالك اوكي على المدرسه بالمدرسه هالقصص فمشان هيك انا قلت لك شو السؤال
0: فين اثنين
3: طيب اوكي انا رح اسالك لك انا اهل معدل وين بتلاقي حالك بعد 5 سنين مايا
0: مايا وين بلاقي حالي بعد 5 سنين قاعد قدام الميكرو وبعدنا عم جن مع العالم لأنه بحس لطول ما أنا في عندي روح وطاقة لح ضل قاعد قدام هالميكرو هلأ معه أو باراليل شو بيكون فيه ما بعرف بس هيدا أنا طلبت من كل جماعة الHR يلغوه هيدا بعد 5 نحن عارفين حالنا بكرة وين بلبنان أساسا بس أنا جربت جاوبك بطريقة جدية بعدين قلبت الساركازم يعني لأنه نحن ما حدا ضامن بكرة خلي بكرة لبكرة عرفت كيف والله العمر فاني شو يا فاد هلو إلي this is إليز please tell Natasha that you are so proud of her the alumni team أصلاً شو حلو يعني ما تكونوا الرئيس مش مراضين عنها ومبسوطين منها أصلاً هي أوريدي هلأ حتشوف قدي عندها طاقة إيجابية ولذيذة ومهضومة وبطلعت باكراوند زميلة يعني اكتشفتها هاليوم أنا مش أول مرة بشوفها فهلأ مش هنحرق المفاجآت ترقبوا مفاجآت سعيدة في نهاية الحلقة

0: ريموندا بونجور، عم تحضرنا صوت وصورة بس ما بعرف إذا بعد بعد ثلاث دقايق لتمشي كثير بالسيارة المفروض. وليد فويس، تعال اسمع سريع لما اروح بريك.
1: بونسوار للوس،
0: اهلا بومبا
1: صديقي ليك. بالنسبة لموضوع المدرسة الليسي
0: يا عمي، ما تسمى إلنا ما تسمى،
1: انا اي ثينك انه هيك، انا اللي بقوله هيدي مسؤولية طبخ كوسة. خي هي طبخة كوسة على بطاطا، كان في بالزمانات طبخة عن تيتا تعملنا اياها بسموها زريعة، يعني كل شيء بيطلع من الزريعة، البطاطا الكوسة الباذنجان،
0: شو في من حواضر البيت يعني،
1: بصل وصوص روج
0: مخلوطة،
1: لكن نفقش بصلي معها تطلع طيبة. هلا هيدي المسؤولية، مسؤولية الكل
0: صح،
1: مسؤولية شوي الأهل، شوي المدرسة، شوي ثقافة الولد، شو مربى الولد. يا أخي ما بعرف شو صار،
0: بس عادي إنه مش عادي
1: طبخة كوسة على باذنجان، يعني هي هالخبرية.
0: أنا ما بحب الكوسة، باذنجان بيقطع، بس في شغلة شو صار
1: على الأرض معك.
0: بس الفكرة إنه بس ما إنه عادي، ما حدا يقول لي سي نورمال. في ناس على السوشيال ميديا حقه الولد بده يعبر، نحن بعمره كنا نعمل هيك، وين بعمره كنا نعمل هيك؟ هذا الولد صار بهالعمر بيسهر مدري من اي عمر، نحن اول مره كان عمره 18، انبسطت قلت له الاهلي صرت راشد نفسي رايح اعمل عيد ميلادي برا. هالقد يعني الفرق، ما حدا يقول لي نحن كنا هيك. روزات
2: بونسوار للوس، بونسوار فادي، بونسوار للجميع.
0: بونسوارين
2: للوس، نحن على ايامنا كنا ننجح او يصير شيء هيك يزقفوا لنا
0: صح،
2: ونطلع عند اهلنا كمان قلولنا مبروك،
0: كان على البروفي بعدون يجيبوا لي بوزه اذا بنجح،
2: وثاني شيء يعطونا مصاري نروح نشتري
0: صح.
2: وانا ابني وقته هيك، يعني ابني لا بحب الرقص ولا بحب الفوضى،
0: شو بالرقص روزات، شو بالرقص،
2: بس انه بس ينجح بشتري له شيء يعني اللي هو بده اياه، يعني
0: حقه تعال
2: مثلا بيقول لي شو بده بشتري له، اذا كان مبلغ كبير يعني حقه انا يعني بدفع له بجيب له اياه،
0: ولك انت واذا
2: ما هيدا بعطي مصاري كمان بروح يشتري اللي بده اياه وبروح مع اصحابه. هاي هي،
0: فهيدا مش مقبول يعني اللي صار.
2: ما بعرف هاد سؤال يعني،
0: لا بس مش هالحال يعني، انت روزيت حقه هو السؤال يعني، البلبل اللي صارت، الفوضى، شو عرفني شو بدي اسميها، الشغب، يعني مش تصرف ناس عم يتخرجوا من مدرسة يعني متعلمين، يعني مفروض مسقفين ويعني أهلهم دفعين عليهم مصاري، بس مرات بتفرج الأمور لما الواحد كتير معه مصاري مش عارف شو بدي يعمل فيها وعم بيستثمرها بالمطرح والطريقة الغلط، بتعمل عكس شو بقوله، مفعول عكسي على الشخص، انه بيكون بدل ما يكون راقب بيكون مش فاقني معه، يعني ماشي وبيدعس على العالم للأسف يعني.

صارت ساعة 5 قبل ما اروح بريك. خلوني بس بدي اقرا رندا اول مره بتبعث لنا، وبعتذر رندا انت دقيتي ما فيني اخذ اتصالات، بس هو فويس مسج او تايب مسج. خلينا اقرا شو بعتت لي. عم بتقول لي مرحبا الي، انا رندا اول مره بشارك، بس انا بخلي الاولاد يرتبوا الصفوف والطاولات ويشيلوا الزباله تاعت المدرسه على شهر، وبعدين بفكر شو بعمل بابني. مع العلم انا مش مزوجه بالبيت. انا اذا قريت الفويس بحب اسمع الجواب لأنه وصلت على البيت. خليني بعت لها فويس. رندا أول شيء مبسوط أنه أنت أول مرة بتبعتي لنا، وبعتذر أنه نحن ما بناخد اتصالات، فبس وصل مساجك وقريته هلأ. بتصور يعني أنت ما خص الواحد عنده ولاد أو لا، وأنا ماني مجوز كمان، بس الفكرة في نحن ما كنا هيك، يعني أنت ما بتصور بمرحلة، وفادي مش مجوز كمان، عم بحكيها جدية أول مرة. رندا أول مرة بتشارك، يعني هذا فادي المخرج رندا أكيد بتعرفي، فما بيعرف يكون جاد. المهم بالنهاية هيدا حتى مش مقبول. أنا برأيي بده يتقصص الولد، يعني مش بس من المدرسة، يوم الأهل بده يكون عندهم دور يقصصوه، بده ينحرم من مصروف، بده ينحرم يظهر كل شيء ملذات بيعملها، بده تنحرم، وإلا ما رح يحمل مسؤولية. فكلامك هو يعني هو مثل ما بقوله عملتي له عقاب بالمدرسة، المدرسة بتخليه ينظف على شهر مثل الشاطر، بس كمان بالبيت بده يتحمل مسؤولية وينحرم من قصص لا يعرف ما يعيدها، لأنه إذا مرقت مرور الكرام صدقوني بعد الآتي بيكون أعظم بكتير. تانكو لألي كيران دل، هروح بريك وبرجع. The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon. It's 5 p.m. on Radio Delta Lebanon. The heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. New on Radio Delta.

0: جديد تيارا شطارة من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل العم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلناك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ركز لمي يا بطل
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
7: شو كان صار؟
8: لو نفسيتي بتبطل تعبانة وبرجع بضحك على طول.
9: شو كان صار؟ لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
10: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
11: شو كان صار لو في عيش بلا قلق؟
12: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
10: شو بصير إذا بتدعمونا؟
0: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70-35-15-15 من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
13: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. It's the road show.
0: The road show with Belly Murray Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

0: ورجعنا بعد بريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام، راديو دلتا لبنان ابلكيشن، سوشيال ميديا راديو دلتا البي، وانا بتتواصلوا معي عبر الي ميرج اوفيشال على السوشيال ميديا. بذكركم فيكم تنزلوا الابلكيشن من جوجل بلاي او ابل ستور، او فيكم بكل بساطه راديو دلتا لبنان هي، او بكل بساطه من خلال اني براوزر على ديسكتوب لابتوب او تليفون راديو دلتا دوت اف ام، وتحضرونا وتشوفوا جمالنا صوت وصوره اذا عبالكم، واذا بتتحملوا الجمال الحلو كتير لانه في معي هلا حعرفكم على نتاشا نعم مش مرتاحين يعني التقوا على الهواء عادي. فأذن فيكم على راديو دلتا دوت اف ام، رقمنا هو 7676-0076. اليوم بعصر اذا بدكم السوشيال ميديا، الذكاء الاصطناعي، الصور، ناس يلي ما بنعرفهم بقى، لانه وفي ناس بيكونوا معروفين على فكره بس ينزلوا صور، مين المدعمين المشو جنريتد اي اي بيتحولوا ما بيشبهوا ولا فيهم، يمكن بس لون الشعر بيكون بيشبههم بالواقع. فصار هالقد الجيل الجديد مفكر انه الجمال هو عبارة عن هالصورة الحلوة، يعني ممنوع واحد يكون بشع. وحتى ما بلا ما نكذب على حالنا، انا مرات بفكر انه انا ما بحب حالي، صرت انا اذا بشوف حالي على إيه ليه هيك اليوم ما بتصور. فصار خلص واحد دايما يشوف لانه لا اراديا صار كل شيء حواليه حلو فلازم يكون حلو.
1: بس هذا الشيء منه مزبوط.
0: هم بونجور، ما عرفت عليك بعد ليه في التعب هلا شايفينك بس انا فقال ورحب بضيفك هتشوف هلا حدا تاني، انه لانه كنا اهلا بكم ورحب برئيسة لا هون فاوند بريزيدنت رئيس لو سمحتوا للالومناي اسوسيشن لجيسس اند ميري سكول المدرسه عم نحكي. شوفوا قد ايه يعني لهون بدي ضوي قبل ما نحكي عن الايفنت اللي هو مس جي ام 2026 يلي هو انتخاب صبي يعني مس جي ام
1: صح،
0: يلي هن البنات السكوند باك ترمينا. ما قلت اسمها ناتاشا نهره بس لانه اللي سحبوا اسمك بالحلقه فاعتبرت انت من البيت. وبدي اقول ليه نحن ليه انت معنا اليوم، لانه ما لنا مسابقه جماليه عادي، ما نكون عم بتبيعوا شيء، ما انتم عم تطلعوا مصاري، انتم عم بتأكدوا لهالصبايا انه فيك تكوني حلوة، انت شايفة حالك حلوة، انت حلوة
1: صح.
0: فتفضلي.
1: هالقد بيكون عندك ثقة بحالك.
0: بونسوار،
1: اهلا وسهلا، ميرسي، اهلا فيك عندي اليوم.
0: لا صرنا جمعة يعني ماشي خلص انه هالقد، فانه تحت الهواء وعلى الهواء رواق. خبرينا عن جد انه الفكرة اللي طلعت نسينا انه احنا حكينا.
1: ايه. اوكي.
0: انا حتفاجئ هلا كمان.
1: ايه. بدك نبهر كمان اذا بدك. اوكي، نحن طلعت الفكرة من بلشت فكرة كتير صغيرة يلي هي مس جي ام على نطاق مدرسة، ومن وراء هيدي الفكرة اللي هي مس جي ام زدنا السلوغان تبعها اللي هي confidence over beauty،
0: وكبرت قبل الجمال
1: صح، وكبرت هيدي الفكرة لدرجة انه صرنا عم نعمل مثل حملة توعية لهالصبايا ولهالشباب كمان بشي محل، انه بليز هيدا السم يلي انتو مسكينه بين ايديكن يلي كل نهار انتو عم بتقارنوا نفسكن فيه، انسوا موضوعه.
0: ما في شي اليوم هون
1: ولا انا. انسوا موضوعكن، انسوا موضوعه وركزوا على

0: مختبر لدرجة أنه عن جد قد ما اشتغلنا عليه واشتغلنا على الميديا, إن كان على السوشيال ميديا بلاتفورمز أو مع الصحافة ككل, ومعك أنت in particular, أنت كتير ضويت على هذا الموضوع. ونحن
1: أنا ما بحدا أحكي,
0: أنا بس كمل
1: خدي وقتك, بس خدي وقتك.
0: أنت حبيت هذا الكتاب
1: صح, لأنه
0: نحن هاي الرسالة اللي بدنا نوصلها
1: أكيد. لأنه اليوم أول شيء صرت حتى الصبايا بعمر صغير بيطلعوا على المرات رايحة على المدرسة, كانوا رايحة سواري, مش الكل طبعا, هم عمن عم
0: هيدا كارثة كثير كبيرة
1: يعني. وحتى إذا بتشوفين يعني ما بتعرف قدي عمر البنت بقى صح. اليوم صح. وحتى اللي بيزعبروا بالألاي فوتو يسهروا هالقدي, صار جيل منفتح ما يمكن شوي أوفر زيادة
0: مزبوط.
1: وفي شغلة بالمقابل التنمر والقصص اللي بتصير مع غير بنات يلي يمكن هني حابين حالهم, بس من وراء العالم اللي طبعا, لانه هي بلشت بالمدارس, انت ناصحه, انت يا قصير, انت يا طبوش, مزبوط. انت يا طبل, انت يا هيك, انت يا بهيم, عذرا,
0: بس هيدي موجوده من كتير زمان
1: صح. فاليوم بس عذرا, فهون صار كل حدا بده يكون مع التطور بده يكون باحلى صوره, وممنوع يكون يعني يا ما في ناس ماتوا اللي راحوا يعملوا سليف او قصص او هالقد تيكونوا بيشبهوا حالهم.
0: كتير مزبوط هذا الحكي. والمشكلة اللي أكبر من هيدا المشكلة أنه صرنا منقيس حالنا أنه هيدا هو المعيار. يعني بطل عنا معيار شيء اسمه ناتشورال, شيء اسمه تلميذة عمرك 16 و15 و18
1: ضفير وحمرة,
0: صرنا أنه عيشة عمرك, لأنه لاحقة وقت اللي بيصير عمرك 40 و50 ما يكون فيك تظهري من البيت إلا ما تكوني حاطة البيسك على وجهك, انت تكوني مرتاحه مع حالك. انا ماني ضد البنت تجمل حالها, ماني ضد انه البنت تكون مرتبه, ماني ضد انه البنت تكون بريزنتابل, بس ضمن النورم والليميت تبع عمرها
1: تبع المدرسه.
0: ايه انه انا ما فيني اجي على مقابله هلا لعندك لابسه ايفنينج دريس, ما بتزبط.
1: لا اي اكيد.
0: ايه بس هن بيروحوا على المدرسه, وبحب شدت واقول انه مش على الجي ام, ما بيروحوا على المدرسة بمنظر بتفكرها مسربة من السهرة ورايحة ديركت على المدرسة.
1: هي بالعكس بتروح دغري من المدرسة على السهرة
0: كمان يعني it works both ways.
1: هو في شغلة مهمة كمان اللي عاملينه بمس دي ام, انه الكونفيدنس اوفر بيوتي, كل صبية لها حق تقدم اذا هي عن جد ومعايير الجمال. خبرينا اكتر, لانه منا مسابقة جمالية عادة انه فستان سهرة وماليو وبدك هذا خيروك بين الجمال والحب, شو بتختاري؟
0: لا لا لا, لا. واخر شيء بتقول لك I want world peace.
1: وانا بقول لهم لبنان بالجمال نص ساعة بحر وجبل.
0: نحن وقت اللي عملنا لانسمان لهذا البروجي اللي هو نعمل من اقل من شهر, نعمل لانسمان لهذا البروجي, وطلعت انا بالاسامبلي بالمدرسه عند الصبايا والشباب وقلت لهم هذا الكونتست انتم رح تقدموا عليه, ما في ولا معيار انه تنقبلوا على اساس انه انتم مظهركم كيف, خصرك هالقد وعرض كتافك هالقد او طول شعرك هالقد, هذا منه موجود. الصبايا يلي قدموا هن الصبايا يلي كفوا, لأنه عندهم هالقد ثقة بحالهم. وبحب كمان أرجع أقول شغلة كتير مهمة, أنه الصبايا يلي قدموا كانوا أول شيء hesitant,
1: إنه مترددين,
0: مترددين
1: إنه
0: رح يكون في مايو بشي محل, رح نبين بالمايو. أبداً ابدا ابدا, رح تطلعوا اول ابييرنس لكم, اول ظهور لكم على المسرح رح تكونوا لابسين سيرفاتمون. تاني ظهور لكم كمان اللي هو مساج, اكسبرس يور سيلف, فرجونا انتم كيف بتظهروا مع اصحابكم. واخر شيء بالايفنينج دريس, لانه انت بكره بس تصيري بالجامعه وبس كمان
1: بيكون
0: عندك مناسبات, بدنا كمان نشوف انت كيف بتشوفي حالك بهالفستان. بيقدر يكون أوزي, بس أوزي
1: بإطار مقبول,
0: مش أوزي مثل حدا عم بيعمل your exposing اللي هو شيء كتير بشع لبنت بهذا العمر. أنا عم بحكي عن رأيي الشخصي طبعا. وأنا أكيدة أنه المدرسة يلي وراي ويلي هي أسست هيدول الأشياء فيي بتوافقني 100% على الحديث اللي عم بقوله.
1: بدول شغلة أنه أنت رئيسة لجنة الألمناي يعني, أو قدامة طلاب مدرسة نعم. يسوع مريم أو جيسس أن ماري, والدتك كمان كانت جيسس أن ماري وبنتك بالمدرسة.
0: مزبوط.
1: شي مرة بدون ما يعني ما بهمنا عارفين المدرسة الكسرت, بس اليوم كأم وكقدامة المدرسة وكأنتوا اليوم عم بتحضروا قصص مع أولاد بالمدرسة يعني نعم. بالعمر يلي كانوا هالمشاغبين نعم. طبيعي حقه الولد يعمل اللي عمله, أنه يكسر, يخبط, يسب, يفوت ديناميت على المدرسة, هذا عادي بالعمره يعني, أنه سي نورمال. أنا نسيت بهالعمر
0: بس أنا بدي أسأل

0: سؤال بغير طريقة.
1: عالمية، تفضل انت.
0: سينورمال سينورمال انه يفوت على بيته ويكب الاشياء اللي كبن بالصالون عند امه، نورمال
1: يكسر
0: انه
1: لها صوفة لأمه
0: نورمال
1: طاولة.
0: انه يمسك الصوفة والطاولة والتلفزيون والمطبخ يكسرون. امه بتقبل؟ اذا امه بتقبل انا رح اقبل انه يعملها بالمدرسة.
1: انا مشكلتك ما بعرف، حتى ما رجعت ما حدا حكي بالموضوع، ما عرفت شو صار، بس انه ما فيها تمرق مرور الكرام
0: اكيد
1: هيك يعني. وفي شغلة اليوم عليها دي ما سألتك، انا عبالي اسألك كون فيك تجاوبيني لانه خبيرة بهذا الموضوع. هلا هالترندات اللي صاروا، صار واحد بده يعمل اي شيء ليحتفل، جندر ريفيل على قبل الشاور، بيبي شاور، البرومو للبتي جاردان من الجاردوري، هذا بيخرجون.
0: ايه
1: والله
0: ايه.
1: انا يعني لحقت مره لبست هالتوب.
0: المشكله الكبيره هي باول كلمه قلتها، ترند.
1: بس البروم راح بروبوز وهالخصص وصاريخ
0: بروبوزل
1: ايه
0: بليز، الى تيرم معين.
1: يا عم انا على 18 اهلي رايح اعمل عيد ميلاد.
0: المشكله الكبيره هي كلمه ترند، يلي هي من وين بلشت؟ من التليفون.
1: ايه
0: من
1: بس صارت ميزة. صارت خلص من ضمن انتم بتعملوها بالمدرسه،
0: بس هذا منه نورمال.
1: بتنعمل عندكم المدرسة؟
0: بتنعمل بس على على على نطاق مدرسة بتكون هي مسؤولة عن كل خطوة هالتلاميذ بيعملوها. يعني نحن بالمدرسة وقت اللي بيكونوا آخر نهار مدرسة لا بيصير في تكسير ولا بيصير في تشبيق. هلا أنا بتذكر أنا تخرجت سنة 2000، وهذا الحديث مش من هلا، ما ضروري تحسبه.
1: عم شوف أنا عم تين تخرج مش أنت.
0: وقت اللي تخرجنا نحن نزلنا على على ملعب الباسكت، جبنا بالونات عبيناهم مي وصرنا نكبهم على بعضهم، كتبنا على قمصان بعضنا، عملنا حالنا ورحنا تغدينا الساعة 3 كلنا سوا.
1: كنتوا مبسوطين؟
0: ايه، عملنا كونفوا، عملنا كونفوا وعلقنا بالونات ومشينا فيه. لا عملنا بروبوزل ولا صرفنا بالالوفات على محلات حتى نعمل البروم نايت، اللي هي حلوه بس هيدي كلتشر امريكانيه.
1: بس ما خلص
0: نحن لقطينا من دنبا. المشكله نحن كلبنانيه بنلقط الشغله من دنبا وبدنا نطبقها، او هي ما بتطبق.
1: وننجلق عليها
0: باللبناني. ايه بيصير في جلقين وبيصير في اوفر ومنمشيها كترند ومنمشي هذا الترند كشي طبيعي، بس هو بولا محل شيء
1: أنا
0: طبيعي.
1: آخر يوم مدرسة بتذكر، ما نسيت أي سنة هلا، هيدا الدفتر
0: نسيت أو ما بدك تقول
1: I love coffee I love tea but I love you أكتر شيء نكتب لبعضنا، خيروني بين الوردة والشاي ما بعرف شو، وأنت الرفيق العمر وهون هيك بعده الدفتر
0: ونمضي على اليربوكس تبع بعضنا
1: 100%.
0: ايه بس هي عم أقول لك كلمة ترند وصلتنا لا يلي صار بهيدا المدرسة، وصلتنا لكتير اشي عم بتصير ان كان بالمدرسة ولا برات المدرسة مع هالتين ايجرز للوقت اللي بدون يتخرجوا وعم بيحملوا هيدا الشيء معهم على الجامعات.
1: طيب اليوم لو اللي صار حضرتك ام لفجلت حضرتك عرفتي
0: حضرت.
1: لا عن جد انه انت هلا او ناتاشا مولاديك لا قدر الله كانوا من يلي عملوا هالشيء، فيها تكون بغض النظر انت ما رح توصل ولادك تربيهم هيك يعني، بس لو فرضنا شو كأم بتفكر بتعملي؟ شو بيكون تقول يقبرني ابني حرام عم ينبسط لانه تخرج؟
0: بينحرم من كل شيء معقول يكون حبه وعنده اياه وبده اياه
1: ليحمل
0: يعني
1: مسؤولية
0: قبل ودورينج وبعد، لأنه إذا ما حملته مسؤولية ببلش بتكسير مدرسة، بكرة بفوت على ريستوران أو بس يكبر على نايت كلوب أو عبيت أصحابه، بفوت عند الجماعة بيدقون قتلة وبيطلع
1: بس
0: وبقول معلش حبيبي دافع
1: ايه
0: عن حاله
1: وبعدين يقولني خالي ننبسطه.
0: لا أكيد لا، لأنه هيدا الشيء منه من القيم يلي نحن تربينا عليها. يعني المدرسة والبيت هن أساس التربية، بس أنا بحط اللود الكبير على المدرسة لأنه هالولاد عم بيقضوا أكتر وقت بالمدرسة مش بالبيت. أنا التربية علي ربي،
1: يعني الآراء شوي مقصومة، ناس بيقولوا الأهل ناس بيقولوا المدرسة،
0: في لود كتير كبير على الأهل
1: بس هن مشتركة، لأنه في بيقعدوا 9 ساعات بالبيت بالمدرسة، الأهل ما بيعرفوا ولادهم شو عم بيعملوا، فالمدرسة عليها واجبات.
0: بس اللي عم بتلاحق ولدها بتعرف ابنها شو عم بيعمل بالمدرسة،
1: إنه أكيد أنا ماني أنا بلاحق حالي صح إنه
0: أنا اليوم
1: قلت أنا في سلوكيات بتشوفون الأهل بحسوا
0: طبيعي، أنا بعرف من الأولاد من كان من أولادي ولا أولاد أصحابي ولا عائلتي ولا الناس اللي حوالي. الأم يلي ما بتتابع بتوصل على مشكلة كتير كبيرة آخر السنة، انشحت ابنها ما بتعرف ليش، وين كنت بال9 أشهر يلي كان بالأكاديمي كير، انت وين كنت؟ ضرب ولد، ما عمل performance مزبوطة، تما في follow up، في باز كتير مهمة بتجي من البيت وفي باز أهم بتجي من المدرسة، في باز مهمة بتجي من الأم ومن الأهل لأنه الولد بده يقلد أهله
1: صح.
0: أنا اليوم وقت اللي بنتي بتشوفني لابسة تياب محترمين وظاهرة رح تعمل مثلي، بس وقت البنتي بتشوفني مني عم بسرب على البيت ومشغولة عندي غير انشغالات عنن عن ولادي، رح تقول إنه لا هيدا شيء كتير طبيعي إنه منا موجودة.
1: هو في مرحلة الأهل بيكونوا كتير قراب من الأولاد بعدين خلص بيصيروا راشدين نفسهم.
0: لا مش مزبوط، بعدين خلص حتى لو كانوا راشدين
1: بعد العشرين كمان.
0: ايه اكيد بيضل في لينك الاحترام.
1: حما صعبة على عندك صبيان او بس
0: عندي بنت وصبي؟
1: ما فيك تكوني حما، بدك تضلك تعرفي عنهم.
0: مش حما.
1: لا عم بتسأل انه بس يتجوز خلص
0: بدي ارد عليها. اول شيء اول شيء بدها بنت ترد عليها. بده يكون في بشي محل مش كون لقطتهم وما فيهم يتحركوا وما فيهم يتنفسوا بلا ما أعرف، بس إذا ما في كوميونيكيشن بيني وبين ولادي هيدا بوقع فيها بمشكلة بعد أكبر، لأنه بنتي إذا وقعت بمشكلة لا سمح الله هي وعمرها 18 و20 و25 لمين بترجع؟ عند صحبتها؟ يلي مش رح تعرف أصلاً.
1: ممكن هي اللي وقعتها بالمشكلة
0: 100%. أنا اليوم إذا أنا كنت بريزانت وكنت موجودة وكنت عم بعلم بنتي إنه أنا موجودة أوعى تكذب علي، يلي هي كتير هيدا موضوع كتير مهم وبيحكوا فيه بالمدرسة. أنت اليوم وقت بتربي ولدك على أساس إنه لو شو ما كنت عامل ما تكذب لأنه أنا الوحيدة اللي بقدر شيلك، انت قلعت صح من هون
1: 100%.
0: لو شو ما كان عامل الولد
1: لما في خوف ما بعيد يسرجج يخبرنا معايط وصريخ وكل هالامور
0: طبيعي.
1: اللي عم يتصلوا فيك هي لايف معنا هلا، في حدا عم تركوها بركزي معنا اسم الله عليك بدي في بريك بس فينا طيب بريك برجع بعد البريك بدي اسال شوي بعد البريك نسال يلا بريك ونرجع. The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة. طمني
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ركز لما يا بطل
6: نيو اون راديو دلتا

0: جديد دومينيك حوراني أبو بصلي.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خيف. وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خيي شو بيك نازل فيي. هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
5: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. It's the road show.
6: The road show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.

0: رجعنا بعد البريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام راديو دلتا ليبرون ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا ال بي وانا بتتواصلوا معي عبر اليمرج اوفيشال على السوشيال ميديا كل اللي بعتين فويسات ما اكيد رح اسمعوا قبل ما فل على البيت دونت وري واذا صار ما صار ما رح اسمعوا لان فادي جارني هلا بس برد عليكم شفت كيف انا بفتر عليه انه فهون هون جارني لما قلت انه جارني وناتاشا انه شو بقول لي رح اكيد اسمعهم يعني بجاوب بتعرفون برد على الكل انا بدي اجي ارحب معي بالاستوديو ب ناتاشا نهرة حضرتك بريزيدنت لألومناي جيسس أند ميري سكول وعم نحكي عن مس جي أم 2026 yes. هالحدث يلي هو بعنوان confidence over beauty يعني اليوم منا مسابقة جمال عادية مسابقة جمال لترجع نفهم هالصبايا والجيل الجديد اللي هن صبايا المستقبل وأمهات المستقبل انه كل شيء بتشوفوه على السوشيال ميديا هذا منه حقيقة ويمكن يكون حقيقة بس ما بينطبق على الكل
1: مزبوط.
0: وما فينا مع انه انا مرات قلت الله يا ريت في واحد فلتر يضل ماشي فيه بتعرف هاد بنقط شوي الوجه مش انه بغير يعني ما بيكون هالصفار ولا يا ريت فينا نمشي
1: بتجي مع العمر
0: هلا هيك صرنا اذا انتقلنا لهالمرحله
1: من بعد يعني بين 20 و30 هيك يعني
0: enough.
1: ايه بقى
0: ففي شغله كتير مهمه ناتاشا قلناها ورح نحكي هلا بالتحضيرات واليوم انتم كمان عم بتجهزوا الصبايا قبل ما يطلعوا على هذا المسرح
1: لانه
0: في لانه اليوم بعمرهم اي غلطه او اي شيء مشكله بتصير معهم يمكن تاثر عليهم نفسيا
1: مزبوط
0: فرح نحكي عن الورك شوب يلي بس قبل اسالك سؤال وبننطلق من هنيك يعني. اليوم ذكرتي اي صبيه ما في يعني شروط كشكل وككل كل صبيه هي بتعتبر حالها حلوه وبتستحق فرح تقدم
1: صح.
0: طيب اليوم لجنه الحكم يلي عم بتقرر على اي معايير رح تقرر لانه مثلا اعطيك مثال مثل ما هو افترضنا في صبايا من خلينا نقول مثلا طويله قصيره مع احترامي انا ما عم بتنمر ايه بالعكس هذا واقع هذا ميجرمنت يعني في صبيه شوي مليانه صبيه كتير موديل ستايل في صبيه وجهها مثل القمر وات ايفر ممكن مين ما طلعت في ناس رح يتنمروا على السوشيال ميديا معقول طلعوا هاي الصبية
1: هي ميس يونيفرس بيطلعوا عليها
0: صح.
1: انه ليش نقوا هاي ما
0: بس اليوم هاي. هالصبايا هن بعمر بعد في شوية هالشاشة عندهم فانتم حصنينهم او رح تكونوا متابعينهم لانه عن جد في وحوش على السوشيال ميديا وعم نشوف شو عم بيصير فيه من ناحية في ناس عم تنتحر من وراها
1: مزبوط
0: هالقد فاتفضلي
1: اوكي نحن وقت اللي بلشنا وقت اللي خلص سكرنا باب الانتساب اتفقنا مع المدرسة انه نشتغل after hours يعني المدرسة بتخلص الساعة 3 نحنا من بعد الساعة 3 استلمنا هالصبايا وبلشنا نعملهم workshops رح بلش بالworkshops اللي هن خصوا بالشق النفسي سوري نحنا بلشنا نشتغل على انه انتو اليوم عم بتقدموا على Miss JM هي مسؤولية
0: صح.
1: بس هي منا مسؤولية انت اليوم رح تمثلي مدرستك
0: بمدارس
1: تانية انت عم بتمثلي مدرستك بالأحلى إيماج ممكن تكوني فيها يعني الفاليوز يلي عطوك إياها جيزس أند ميري سكول بدي شوفهم أنا اليوم على المسرح التربية التهذيب التصرفات العلق الفهم النوهاو كل هيدول الأشياء يلي هو باجاج كتير كبير على مدى هالسنين يلي انت تأسست فيهم بهالمدرسة يلي إلى سنين 60 سنة عم تشتغل على أجيال وأجيال فرجيني إياهم اليوم على المسرح والبارتي اللي بتساعد بهيدا الشيء انه نحن الأولاد من أصغر أعمار يعني عم بحكيك من عمر 3 و4 و5 سنين ببلشوا يطلعوا على المسرح بيعملوا عروض مسرحيات بيعملوا كريسمس كونسرت بيعملوا مادرز داي بيعملوا كتير نشاطات بالمدرسة
0: معودين على الاسبوع
1: هن معودين انهم يطلعوا على المسرح معودين هالولاد يمسكوا الميكرو ويطلعوا بيطلعوا بيعملوا تالنت شو بيطلعوا بيعملوا عندهم دراما كلب عنا كل هيدول الاكتيفيتيز بالمدرسة ومحصنين من كل الميلات هلأ ما بيمنع انه نحنا جينا وimplemented نزلنا workshop خصوا بسلف كونفيدنس نعملون ما بدي اقول كتير psychological رحنا كتير على السايكولوجي تبع الموضوع اكتر من انه رحنا على legal part يعني كان عنا يلي هو كمان شخص
0: بس نقول legal يعني
1: يعني
0: لا
1: مثلا
0: عرفت بس انه كابع هالعمر وبمسابقه محليه بالمدرسه
1: نحن بلبنان ما عنا قانون بيحمي من البولينج على السوشيال ميديا
0: صح.
1: وهيدا لازم يندرس هيدا لازم
0: بحكي بالموضوع ايه. بالحلقه
1: دونك نحن رامي ابو حيدر اللي هو ممبر اوف ذا جوري اللي هو اكس جي ام عمل وركشوب مع هالصبايا عملنا كويستيونير وعملنا وركشوب وفسر لهم وقال لهم اذا صار في تحرش او تنمر او حيلا شيء في هيدا الويب سايت بترجعوا له ونحن موجودين حتى نساعدكم. قال لهم علمهم وقال لهم أنتوا اليوم وقت اللي بدك تحطي صورة أنت عم تعملي بروفوكاسيون للي عم بيشوفها لهالصورة أنه يتنمر عليك أو يجيك يعملوا سايبر بولينج أو شيمينج، أنت كيف بدك تردي، أنت كيف بدك تتصرفي أو ما تنزل الصورة من أساسها. نحن الفاليوز تبع هيدي المدرسة بدها تبين على كل صبية وقفت وطلعت على المسرح مسكت الميكرو وجاوبت على جواب الجوري، هل قد تأسستي، هل قد كان عندك باجاج قوي، هل قد هالمدرسة عملت انفستيسمان عليك بلس الانفستيسمان تبع أهلك بتربيتهم لإلك اللي رح تطلع بأحلى نتيجة مع الدعم تبعنا. عنا يعني كمان بدي قلو مرسي عن الأستاذ ماجد بوهدير اللي هو جاي يعمل لهم ويركشوب على الببليك سبيكينج، لأنه إنك تحمل ميكرو وتمثل بمسرحية أو تعلق ميكرو وتمسح بتمثل بمسرحية
0: نادر عم بيسمع نادر بكل فويس، أول شيء بونسوار دايما ببلش هيك.
1: So, كل هيدول الأشياء نحن عم نشتغل عليهم. كان عنا نيوتريشنست، كان عنا ستايلست اللي هي كمان إيمج كونسلتنت، ستايلست اللي هي كمان جوال رياشي من المدرسة اكس جي ام، عنا كمان
0: حالياً يعني هالقد في من
1: في كوميونيتي. نحن ربينا بي جيزس أند ماري كوميونيتي، مش منغلقين على حالنا بس نحن موجودين لبعضنا. يعني أنا اليوم بس يكون عندي بروجي أول ناس بفكر فيهم هن الجيل يلي تخرج معي قبلي وبعدي، ما عم بقلك هون يعني الفاليوز يلي بتاخدهم من جيزة سماري.
0: أنت فاني تتذكر مين كان معك بالمدرسة؟ إذا شو عنجل؟ إذا أنا بتنساني
1: هيدول هن الفاليوز اللي نحن تربينا عليهم، وهيدول هن ما بدي أقول مش قصة تهذيب بس هالقد عنا لينك قوي مع بعضنا وعم نرجع نعيشه. هلأ انت بتعرف لبنان قطع بفترة كتير بشعة، قطع بظروف كتير بشعة، نحن هلأ عم نطلع من 10 سنين.
0: بلاشنا نطلع؟
1: نحن كألومناي نحن كألومناي عم نطلع، ان شاء الله نطلع منا. نحن عم نطلع من كنا دورمنت، كنا ما حدا قاله ما
0: في الأجواء ما بدي يعني
1: ما في شيء بيسمح لك إنك تكون محمس، بس نحنا بدنا نكون بوزيتيف. نحنا إيماننا هالقد قوي حتى نكون بوزيتيف، حتى نبلش نعمل بروجي وأكبر من بروجي ونوصل صوتنا. نحن أنا هلأ اليوم قاعدة معك لأنه عندي مساج توعية، عندي مساج أجي أقول لك أنه أنا هيدي المدرسة عطيتني هالقد
0: باجاج
1: قوي، وهالقد أنا بعرف قيمة
0: وعم
1: بعطي بنتي، وهالقد أنا بعرف قيمة كل كلمة عم بقولها ومسؤولة عن كل كلمة عم بقولها. هالقد عطيتني سيلف كونفيدنس، مشان هيك حطينا كونفيدنس أوفر بيوتي.
0: وكوني أكيد لو ما حسيت أنا بهذا الشيء واللي بيتابعني بيعرف ما كنت اليوم قاعدة عم تحكي معنا، لأنه أنا عن جد لازم يضوع على هودي الأمور أكيد. لأنه والدليل اللي شفناه يعني كمان هلا ما حنرجع نعيدها من كم يوم، هالقد لما بنفكر حالنا انه واو هنجد شو هالشباب، إن يمكن اذكياء يعني ما عم بقول هن ما انهم اذكياء بس في قله مسؤوليه، في تهور، في اللي بحس ما بلح نشوفه يعني مش وين ما كان نشوفه.
1: ما في فاليوز، ما في فاليوز، بلش بفاليوز وبعدين بتطلع على هدول فاليوز وادكيشن. اذا هدول الاثنين البعض منا موجوده نسي الموضوع.
0: طيب في عنا رح يكون لكانه جهز الاتصال في يعني جهز الاتصال بليز فادي، فينا نجهز الاتصال
1: رح أحكيك عن التحضيرات يلي عم بتصير. كنا عم نحكي عن الوركشوبس نهار السبت،
0: عملت لي كونفيرميشن أنا وبعد
1: يعني تخيل أنت ومش عامل لي نحن بلشنا بالتحضيرات، قلت لك عملنا وركشوبس، عملنا وركشوب مع جيهان الرعيدة اللي هي مهتمة باللوك تبعهم على قد حجم عمرهم.
0: صح،
1: وعنا كمان
0: كتير كلمة، الكلمة كتير مهمة
1: كتير، وعنا كمان شخص عزيز كتير على قلبنا وقف حياته لمدة جمعتين عم بيكون وقته مكرس.
0: أنا ما سمعت صوته هذا الشخص بعد جمعتين،
1: بعد ما سمعت صوته مشان هيك ملهية.
0: لا هو سمعت لما تعرفت عليك
1: كرس وقته كرست وقتها حتى تكون موجودة مع هالصبايا، حتى تعلمهم وتحتى تكون مواكبتهم وتحتى تزد لهم ثقتهم بحالهم، ويلي هي كمان تخرجت من هالمدرسة.
0: أنا ما كنت عارف
1: تخرجت من هذه المدرسة العريقة.
0: عرفت عمين عم نحكي، ما عطيهم بعد احتمالي موجود بالصندوق،
1: موجود بالصندوق
0: بدي أقول شغلة
1: طويل كتير،
0: طويل كتير وحلوة ومهضومة وعلى طبيعتها. كريستينا صوايا بونجور. شوفي شوفي شوفي، وطي الراديو. بونجور كريستينا. بونجور.
2: بونجورين
0: كريستينا صوايا، بلش بعد الألقاب دايما أنا بقول اسمه هو بيعرف عنه. كريستينا بونجور.
2: بونجور بونجور بونجور
0: بونجور بونجور بونجور بونجور بونجور بونجور بونجور بونجور بونجور بونجور هلا راديو يعني حياة المشاهير صعبة
2: أكيد
1: ومع هيدا وكله لقيت وقت تكون معنا يعني مواكبتنا على كل ريهرسل. كريستينا عم بتكون معنا مع الصبايا عم بتساعدهم وعم بتعلمهم وعم بتوجههم وعم بتعطيهم كل النوهاو يلي هي عندها إياه بهالسنين الخبرة يلي هي عندها إياها. هالقد هي حدا حابب انه يشجع ويعلم وهالقد سلفلس.
0: بدي اقول شغله كريستينا بعرف رح تحكي بس خليني اقول انا اقول شغله لانه
2: سمعت
0: المقابله اللي عملناها الجمعه الماضيه وقلت لك انا انه تما اكون فهمت غلط قلت لك انه كريستينا يعني عم نحكي انه الثقه بالنفس وفيها ما ضروري البنت تكون حلوه، ما ضروري حلوه بالمعنى كل الاشخاص حلوين بس ما ضروري تكون يعني ملكه جمال كملكه جمال كل هالقصص. فقلت لك انه كريستينا
1: بغير.
0: ما كريستينا يعني اسمها عليها حلوه ومسقفه وهلا البعض اللي هي مجنونه
1: تلميذة جيزس اند ماري خلص باكج
0: فما كنت عارف انا فقلت لك رح تعمل لهم عقده قصدي كريستينا عقده انه فول باكج بتجي انت يعني فلحيدا هو العقده كان عقده ايجابيه قصدي ف
2: اكيد عقده.
0: هاي كريستينا اهلا وسهلا فيك تفضل الهواء عليك.
2: هلو الي وناتاشا انا بدي احييكم يعطيكم الف عافيه. المقابلة كتير حلوة بتجنن. أنا جربت قد ما فيي جربت لحقكم وإسمع لأنه كان عندي LDC قبل شوي لايف وكمان مرقنا مسج عن جيس ناري سكول عن الإيفنت مع مش جي أم وركزنا على موضوع أكيد confidence over beauty. أول شيء بدي حيي رئيسة الألومناي ناتاشا على جهودها وكل فريق العمل اللي عم يعملوا شغل جدا جدا جدا حلو عن جد كثير حلو رائع وراقي وعم بيحطوا الصبايا.
0: كريستينا بتصور الاي سي ضارب على التليفون عندك او بس زيح شفرات الاي سي او سكر الشباك واحد من اثنين؟
2: لا سكر الشباك وشفرات الاي سي مش دايرين بس طفيته على كل حال.
0: لا هلا بتشاوبي بس بعض الصوت ففيك الدوري بعض الصوت بعض الصوت فيك الدوري عادي
2: بورده على صوتكم
0: يا
2: مثل ما قالت نتاشا انه انا عن جد من كل قلبي ومع كل الديفوشن اللي عندي والعطاء اللي عندي عم جرب اعطي هالصبايا من خبرتي من القصص اللي انا عشتها من القصص اللي انا مرقت فيها وبلس انه كيف يكونوا ثقتهم بنفسهم على المسرح بالوقفه بالمشيه بالبريزانس كيف يقدموا حالهم بطريقه حلوه يكون ما في جيك تبعهم كيف يكون وحتى بس بدهم يحكوا كيف لازم يكونوا واقفين كيف لازم يكونوا ماسكين حالهم ايديهم ورا ظهرهم لحتى ما يبينوا ملبكين وقد ما في عم ريحهم انه بالنتيجه انتم مش جايين تفرجونا جمالكم انتم جايين تفرجونا القصص الحلوه والنعم الحلوه اللي ربنا عطاكم اياها بشخصيتكم قبل جمالكم الخارجي. اكيد الجمال الخارجي هو اضافي بس نحن بهيدا الحدث منه مثل مس لبنان ومثل المسات اللي بتشوفوهم بكل العالم لأنه بيعتمدوا أكثر على معايير الجمال بالدرجة الأولى وأكيد الثقافة بتلعب دور بالدرجة الثانية بس نحن هون معتمدين أكثر على الكونفيدنس مش على الجمال كمقاييس. وهيدي الشغلة كمان بتعمل empowerment لـ young ladies بعمر التينيجرز وبتعطيهم هيدي القوة والاندفاع لبعدين. وأنا قلت لهم اوعى واحدة منكم تزعل إذا ما ربحت لأنه بالنتيجة هيدي منا turning point بحياتكم هيدي
1: experience
2: هيدي بتضيفوها على سجل experiences تبعكم وهيدي chance صارت لكم إنه أنتو بس انفتح باب الترشيح أنتو ترشحتوا مش حدا نقاكم. يعني نحن فتحوا باب الترشيح لجنة الألومناي لكل صبايا السكندري من الجريد 10 لجريد 12 يعني من السكوند للترمينال واللي حبت تقدم هي قدمت يعني مش انه كان في اختيار وكان في لجنة اختارت مين بده يقدم ومين لا أبداً.
0: كريستينا بدي أسألك سؤال كحضرتك يعني حاملة مس انترناشنال مس لبنان ويعني وقفتي على مسارح عالمية برأيك الإنسان لما بيكون عم نحكي هلأ نحن كل هالأمور بس لما بيكون بوقت الحدث بيقدر يكون موضوعي يعني ما بتحسي ممكن أنت يعجبك جواب الشكل ما يكون كتير مقتنع فيه بس تميلي للجواب حتى لو الشكل أو بالعكس فهمت قصدي يعني ما تكوني عن جد موضوعية بالخيار.
2: تعرف انه في كتير اوقات حتى بانتخابات محلية او عالمية تعتمد معايير الجمال كمان كاساس صار بكتير أوقات أنه بس جاوبوا الصبايا الجواب تبع الصبية خليها تتفوق على يلي يمكن شوي معايير الجمال عندها أكتر منه.
0: أه. فهون يعني هلا كنا عم نحكي حكينا عن العمل النفسي انه صبايا محضرين وعملوا ويركشوب لانه
1: اشتغلنا عليه
0: ممكن يلحقوا يعني بتعرف اليوم السوشيال ميديا والتنمر وقد في ناس شغلتها وعملتها اصلا هيدي
2: بزنس لي حبيبي انا ومع كل اللي وصلت له واللي عملته بحياتي ومع كل النعم اللي عطيني اياهم ربنا والجمال مع انه بالنتيجه الجمال نسبه في ناس بتحبها كثير في ناس ما بتحبها
0: هيدا تواضع
2: هيدا ذوق بالنتيجه هيدا
0: عمر بعيوني
2: حبيبي خلي قلبك بس على كل حال لو شو ما عملنا nobody is perfect وحيضل في تنمر يعني حتى نحن يلي أخذنا ألقاب محلية وعالمية ولك بيتنمر علينا من هون لآخر أقاصي الأرض
0: بس هون
1: ربنا إجا ومرض كل العالم
2: أكيد نحن أكيد يسوع المسيح نزل على الأرض ومرض كل الناس فطبيعي إنه صبايا يكونوا محضرين نفسيا لموضوع التنمر أصلا التنمر عم بيكون موجود من المدارس
0: صحيح مين
2: ونحن ونحن في شغلة منتميز فيها بالجي أم من نحن وصغار كتير بيشتغلوا على هيدا الموضوع حتى من أيامنا ومن أيام أهلنا إنه الجي أم سبيريت اللي بيربوا عليها التلاميذ إن كان بنات أو صبيان كتير يحافظوا على موضوع الاحترام لنفسهم وللآخر
0: أكيد هيدا أهم شيء
2: قد ما فيهم يعني قد ما فيهم المدرسة من زمان وجاي من قبل أيامنا حتى مسيطرين على هذا الموضوع لأن أنت بتعرف البولينج أصلا ببلش من عند الأولاد
1: ببلشوا هذا
2: وبيكمل
1: الموضوع
2: وبيكمل معهم
0: صح
1: ببلشوا بهذا الموضوع الفولو أب على الأولاد من عمر كتير صغير ونحن من أول المدارس يلي عملت implementation للسايكولوجيكال ديبارتمنت يعني بيكون في ثيرابيست عم تعمل فولو أب بيكون في سايكوموتر عم تعمل فولو أب بيكون في سبيتش ثيرابيست يبلش الفولو أب مع الولد بس يبلش من البتي جاردان لا يتخرج يعني المدرسة كتير بتشتغل على شخصية الولد على البرفورمنس تبع الولد وعلى ثقة الولد بحاله
0: ده ما بتفكروا انه هيدا الحدث ليه ما يعمم بطريقة او باخرى بعرف انه هيدا فلسفة المدرسة عندكم او اذا بدك كيف بربوا بس كأنه حلو واحد القصص الحلوة ينعدوا منها او يغاروا منها غير خلينا نقول غير مدارس او غير
1: في شيء كتير مهم بدي اقول لك
0: تفضلي
1: انه نحن بجيزس اند ماري معروفين وبكل فخر وهالقد مش يعني مش عندي مش انه I'm proud I am beyond proud انه نحن المدرسة we are leaders and the rest they follow
0: طيب
1: literally
2: إيه؟ بكل تواضع
1: بكل شيء بكل تواضع عن جد وهالقد
0: هلأ فهمت إن كريستينا مجيد التواضع
1: إيه من المدرسة
2: من جي ام طبعا
0: لا بس انا قصدي انه اليوم انا من دون ما افوت بتسميات مدارس بس انه هالمشهد اللي عم نحكي عنه الحلو الراقي قدام التكسيريا اللي شفناه من يومين لو هالشي بيتعمم اكتر بعد يمكن كنا كله يصير عن جد ما بعرف اذا دخل الوزاره لازم تتدخل انه عرفت كيف
1: مشان هيك قلت لك هيدي صارت قضيتنا بلشت ببروجي صغير اسمه مس جي ام نزيد عليها بتكتها ما بدنا نكون كليشي مش جي ام ونمشي ببيوتي باجنت يطلع سخيف وركيك وما له عازة نزيد on the spot عليها confidence over beauty وصارت قضية يعني نحن اليوم بطلنا عم نحكي بباجنت لمدرسة هيدا المدرسة كانت بايونير لهيدا البروجي وبكرة بتشوفوا منذكر بعضنا بعد سنة كيف باقي الانتوراج تبعنا رح يجرب يعمل اللي نحن عملناه مع الفرق الوحيد انه الاكيب اللي موجودة بكل فخر بجيزس اند ماري ان كان من الاداره ولا من الالومناي ولا من الاساتذه ولا من التلاميذ مش موجودين
0: لا لا بعرف حبيت انه هالقد عم تحكي عن شيء مثل يور بيبي يعني
1: لانه انا جاي انا جي ام از ماي سكند هوم
2: تصديقا على الكلام اللي عم بتقوله ناتاشا انه انا خلال سنين عبر السنوات قاعده بلجان تحكيم اكثر ما في شعر دراسي وبالاخص جامعات ومدارس اوكي انعمل قبل كتير انتخابات لمدارس
1: بس
2: ولا مره انعملت بهيدي الطريقه
0: بهدف توعوي
2: ولا مره بهدف توعوي awareness ولا مره كانت تركيز على الامباورمنت تبع هالبنات
1: وغير.
2: وفيما بعد ان شاء الله بنعمل كمان للصبيان بصير
0: ما فهمت هلا ما رجع لك انت انه ليه ما فينا
1: غير انه هيك على على قصه انه هذا هدف صارت قضيه حتى يصير في توعيه وحتى اتسترا الهدف تبعها كمان غير التوعية هو انه نحنا it's a fundraising event نحنا كألومناي اخدين على عاتقنا بالمعدة تبعنا يلي هو بلش بفيفرية وبيخلص بعد 3 سنين
0: جديدة هالمعلومة كنت بعرفها
1: شو هي
0: الفندريزنج
1: ما هو هو it is a fundraising event نحنا كل event بتعمله الألومناي is a fundraising event لهدفين اول هدف هو انه نقدر نجمع قد ما بنقدر فاندز تنساعد التلاميذ يلي بطل بقدرتها من وراء الظروف اللي قطع فيها البلد انها تكفي القصة تبعها وتاني هدف هي انه نقدر نعمل implementation لنيو بروجرامز under the umbrella of the alumni.
0: طيب حلو يعني هون مش لازم انه هالمدرسة بتقدر تحس مع الطلاب وهيدا ما بنشوفها وين ما كان يعني منا انه مدرسة الاهالي الارشي ملياردير والكريستيان انت ارشي ملياردير صح؟
1: كلنا ارشي ملياردير
2: ابدا ابدا
0: مش انت, مش انت مش ارشي ملياردير
2: ما بحياتنا انا ارشي ملياردير بالاخلاق وبالقصص اللي عندي اياها وبالمواهب
0: ونحن كمان بس نحن نكون هيدي كتير
2: لأن انتبه انتبه الأرشي ملياردير بالروح أهم بكتير من الأرشي ملياردير بالجيبة المصاري بتجي وبتروح أوكي المصاري وسيلة مهمة
0: تجت وراحت نحن عنهم بلبنان
2: وسيلة مهمة وأساسية بأيامنا للعيش لنقدر نعيش وندفع القصص اللي نحن متوجبة علينا بس بالنتيجة سلاح الإنسان الأساسي نفسيته الحلوة روحه الحلوة أخلاقه معاملته للآخرين احترامه الوعي اللي عنده إياه بالتصرف هيدا كله بيلعب دور أساسي بحياة الإنسان
1: كثير مهم انه ندور على شغله
2: كل شيء ماديات بتروح وبتجي بس ضروري كثير انه هالاشخاص هالبنات او هالولاد او هالتلاميذ يتوعوا من هن وصغار على هيدا الموضوع ونحن هيدي الستات اللي رجعين عليها بعدين على فكره نحن بدنا ولا مره كنا نعرف مين معه مصاري اكثر من
1: مزبوط انا هيدا الموضوع ومين
0: بدي اقوى من مش دافع ما يعطوا الكارنيه
1: مش مزبوط
2: بي اقوى من بيك وامي اقوى من امك نحن هول ما كان عنا اياهم
1: كنا
2: حتى اذا حدا كان عنده كام مادة شوي استشل أو صعب ما كانت الإدارة تتوجه له بطريقة
0: ما تعطي الكارنيه
1: لا لا لا
2: لا لا لا لا نفر
0: مستفز هذا الموضوع
2: بيبعته بطريقة محترمة الإدارة وراء الأهل بيحكوا معهم ليفهموا شو
1: الوضع
2: وبيوقفوا حدهم وحتى بيعملوا خلال السنة فاند ريزرز وبيجمعوا من خلالهم المصاري لحتى عالستات يساعدوا التلاميذ اللي شوي مقعومين أهلهم مطعوجين إلى آخره عندهم ظروف خاصة لأنه كلنا بيبرم معنا الدولاب وبتصير مع أي عائلة يعني
1: كتير مهم احكي بشغله يلي هي
0: كريستينا بقى بدي منك دقيقه واحده دقيقه ونص بس وريليز يو
1: اللي هي كمان بنفس الخانه بتنحط على الحديث اللي كانت عم بتقوله كريستينا انه نحن بهيدا المدرسه اللي لها 60 سنه عم بتخرج اجيال في تيتايات بركي امي صارت تيتا من المدرسه ولا نهار عرفنا نحن كاثوليك سكول
0: قولي له سكر التليفون طلع الهواء
1: نحن كاثوليك سكول نحن ولا نهار عرفنا إذا اللي قاعد حده من غير طايفة ولا من غير دين ولا بيو أو أهله مقتدرين ولا مش مقتدرين ولا عمال بالمدرسة ولا ما بيشتغلوا بالمرة وعايشين من فايدة مصرياتهم أنا تخرجت
0: لأنه أصدقاء في من كل شيء
1: في من كل شيء
0: كل
1: ونحن تخرجنا وهيدا أهمية الفاليوز اللي عطتنا إياها هيدا المدرسة الكوستيوم اللي بنلبسه بنلبس كلنا مثل بعضنا الشوز اللي بنلبسهم هن نفس الستاندار الشوز اللي الكل البنات
0: ممنوع القصص الهود الفخفخات
1: ممنوع ممنوع لأنه نحن آخر النهار بهيدا المدرسة كلنا مثل بعض كلنا ولاد الله موجودين بهالمدرسة تنوصل لاي اللي أنا وصلت له اليوم معك
0: كريستينا
2: يس
0: نحن السبت رح تكوني موجودة بالأكيد بال
2: الله راد
0: أنت وجمالك أو أنت لحالك
2: هلا زامي لك وبيسلم عليه
0: كريستينا صوايا انا اشتقت لك كثير ببوسك
2: وانا كمان
0: رح اشوفك السبت على رأ... اي ما اعطيتوني خيار اساسا انا شفت كيف
2: رح نشوفك رح نصورنا وتكون معنا وتنقل هالحدث الحلو بعيونك
0: لا انا رايح اقعد انا انبسط مش حصورك جيب لي كم صوره
2: انا حبيبي بدي ارجع حي الالومناي كوميتي وعلى راسهم اكيد
0: الرئيس
2: ناتاشا نهرة على كل جهودهم بدي حي
1: اول سكول
2: سان ماري سكول انه دائما they are open for all suggestions وبيدعموا كل شيء بينعمل ان كان من لجنه الالومناي وان كان من اي شخص بهمه امر المدرسه فاكيد تحيه لهم كمان وتحيه للصبايا الحلوين بالروح وبالشخصيه وبالجسد كمان وفيزيكلي اللي رح يكونوا منورين مسرح الروبي ثياتر نهار السبت الله راد بعد عندي تمرينتين معهم هالاسبوع بنكون فنشنا كل شيء وان شاء الله انه الله راد بيكون كل اللي رح
0: يعملوا
2: عند حسن ظن الجميع بالاخص عند حسن ظن اهلهم
0: اهم شيء هي الاهل كمان وهن مع نفسهم يكونوا عن جد مقتنعين باللي عم يصير كريستينا سوايا اي لاف يو بشوفك السبت الله راد
2: اهلهم حيكونوا براود اوف
0: شكرا لوقتك يعطيك الف عافيه رح اروح اخر بريك ونرجع يلا
1: خفيفة

0: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: في الأوفر وفي الأوفر للماكس، توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح، لتتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، أرخص أسعار بلبنان، ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قال لك هو دفكي انزو بيعرف
6: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
4: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
8: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night? Every night. That counter? بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
9: قال من وين بيجي ستريس؟
10: بلشنا؟ هدي
9: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
10: طيب هدي
9: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
10: أنا معك هدي
9: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
10: شمسنا هدي
9: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
10: معي خبر هدي
9: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
11: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة تما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
12: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
13: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: The Road Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
14: رجعنا بعد بريك تعرف انت عندك شيء هلا
15: انا عم فكر افرش ونام هون
14: لا اوكي فرش ونام بدي اسمع شويه فويسات لانه هلا انه بقعد بحكي انا وياك واخر شيء بقعد انا بسمع لحالي الفويسات وانت بتروح بتعيشي حياتك لا ما حذرتي خليني رح اجرب اسمع قد ما فيني اول شيء بدي ادور يلا رجعنا بعد بريك رح اختصر كل هود التفاصيل والموجه حافظينها والبيج حافظينها ورح اروح لعند هاري بونجور هاري
16: شو كان سؤالك مرحبا مرحبا يا ابو الليل والله هول التلاميذ اللي سايح حبيبي ما بعرف شو صار معهم تصرفوا هالتصرف هيدا
14: الحلو قلت لهم ما يقولوا
16: بس اكيد اكيد اكيد هول التلاميذ بلا مربى هول التلاميذ معهم مصاري كثير
14: التلاميذ اللي رايك ما بتسمع شيء كنت
15: لا لا
14: لا لا رح تسمع هذا رح ارجع عيد الفويس بس كمان هيدي شربك ما انا نسيت انه
15: نسيت انه معقول انا اخذ اي تيك اوفر الحلقه
14: انا قلت انه خمس دقائق مقابله
15: ايه امتى قعدت ساعتين
14: يلا خليني اسمع رح ارجع اسمع فويس من هاري هاري عم بعلق على قصة المدرسة اللي كنت انا بالاول
16: مرحبا مرحبا يا ابو الليل. والله هون تلميذ اللي ساي يا حبيبي، ما بعرف شو صار معهم، تصرفوا هالتصرف هيدا، بس اكيد اكيد اكيد هول تلميذ بلا مربى، هول تلميذ معهم مصاري كتير، تلميذ اللي ساي مش فرقين معهم مدرستهم، لانه بدون يكفوا علمهم برا، يمكن يروحوا يتخرجوا برا، مش فرقين معهم لا مدرستهم ولا أساتذتهم. يعني بأسف على هالجيل هذا اللي طالع، جيل طايش يلي ما عنده مسؤولية. بس أنا بحط الحق أكتر شيء على المربى، أكيد الحق على المربى، المدرسة ما بتتحمل أي مسؤولية، بس المدرسة لازم تعمل تحقيق، المدرسة ولازم تاخد قرار، ما تسلمون علاماتهم، ما تسلمون الشهاداتهم قبل ما يدفعوا كل اللي عليهم فوادو، إذا مش
14: ثلاث مرات زيادة دافعين،
16: يعني إذا الأشياء اللي تكسرت وانتزعت تسوى 1000 يدفعون 3000، يتقسموا على كم واحد، هن 30، كل واحد يدفع 200 دولار 100 دولار 200 دولار، يتقسم المبلغ عليهم فوا 3.
14: اوكي، بس قبل ما اسمع تاني فويس، بس في شغله،
16: مرحبا مرحبا،
14: بس في شغله انه اليوم اذا هلا ما حنناقش كل الفويسات لانه وجهه نظر وكل واحد بيعطي وجهه نظره، بس اذا دفعوا الاهل حيدفعوا، الطفل شو حيتعلم الولد؟
15: ماشي، يعني ما فرق انا معه،
14: اذا الاهل دفعوا وهو ما حس بالقرصه ما حتفرق. خواتي فويس،
15: هذا مثل القصص
16: وبيقفلوا يا حبيبي، مثلا كون رايح لجيب زبون من مستشفى الجاتي، بيطلع لك السكيورتي، نعم استاذ شو في عندك؟ قلت له عندي تاكسي. من وين؟ من عنا يا حبيبي. ايه من عندك، من عند مين؟ لكن مش معقولين، unbelievable. يعني
14: ما حدا مرتاح بهالايام، ما حدا مرتاح يا هاري، عادي بدنا يرجع ضبط النفس، ناخذ نفس عميق. فادي ضحكت، فرجيني شو ضحكتك، بسم بوجه بيش هيك يعني، وجاوبني بعد ما جاوبني على السؤال، بعد لي سؤال الحلقه. الاء بعت هيدا اروبا، اذا كنت عم تسمع اروبا، ذيس از اروبا، قصه الاء بقى اروبا 60 يوم وقتها صارت الحرب وهيك، فلت ما قدرت اخذها معها، وطلعت اروبا ضلت عايشه بالبيت بالمي على المي ونطرتها. فتخيلي انه رول اكيد سيكواسو تسمع الفويس.
17: بونسوار بليز، كان يو منشن ات،
14: شارع بس خلينا هلا بقى. يلا اعطيني ثانيه بقريه، بس خليني كمل فويسات وبرجع لايويل، اذا مش اليوم اكيد بكره، بس لافهم شو لانه ما قريتها بعد.
17: بونسوار الي صافا
14: حنين،
17: انا اكيد ضد اللي صار وضد اللي انعمل، بس بدي احكي شيء، بدي اقول انه في مدارس عم بتعامل التلميذ مثل كأنه هو عنده كلاينت زبون، بخافوا يزعل، ما بيواجهوا له ولا أي ملاحظة ولا أي شيء، لأنه بخافوا أنه يتركون ويفل، بيكون هو ابن وزير ابن نايب ابن whatever حدا مهم بالبلد. so صارت المدرسة عم بتعامل التلميذ إذا هو كلاينت عندها، مش كأنه هو تلميذ لازم يلتزم بالرولز ولازم هن يربوه ويعلموه على الأشياء الصح والأشياء والأشياء الغلط. فأكيد في حق على المدرسة، في حق على التلميذ، وفي حق على الأهل، يعني الثلاث جهات عليهم حق،
14: ما في حدا يشيل القصة كلها لحاله،
17: وهيدا جيل كتير صعب، يعني عم نلاقي معه كتير صعوبات، بس يعني ما بعرف كيف بدها تنحل وكيف بدها تتزبط الأمور التي هي أحسن.
14: انه هل لازم، يعني ما لازم تمر مرور الكرام هيدا اكيد، لانه الولد اذا من عمر هالعمر ما حمل مسؤوليه خلص، وشاف انه، وفي بعض التعليقات على السوشيال ميديا كانت عم بتقول لانه بهالفتره الخمس ست سنين هالولاد كان عمره لما صارت المشاكل عند بلدهم ما كان مشكله، عمره 10 سنين شافوا انه كل شيء عم بيمرق من دون محاسبه، فكمان هيدا ما قنعتني الفكره.
15: بس اذا نحن ما بلشنا بحالنا وبالولاد يلي نحن عم نربيهم، شو رح يصير فينا بعد 20 سنة؟ ما نحنا اوريدي قطعنا بمرحلة فيها كان كوربشن كتير كبيرة، شو جايين عم نربي وعم نعمل يعني، شو عم نعلم أولادنا؟ شو الإيماج اللي عم نفرجيهم إياها؟
14: ما أرزروا لها بعد معنا على سمع، هيدي نتيجة التربية الحديثة. بعدين من وين جابوا أنابل الدموع؟ على الأكيد هول نواب المستقبل. بلا سياسة. نادر أنا كنت سألت من شوي قلت وذكرتك ما أعرف إذا كنت على السمع بسجل فويس، قلت أنا إنه نادر أول شيء بونسوار، فأكيد رح يبلش هلا أول شيء بونسوار. هلو مأخر اليوم؟ لا عادي جورج سافا. نادر يلا لازم أنا أختم وناطرك بس لتبعت الفويس. ندى الله الستيكرز، الله هلا شفت كيف؟ شفت كيف الستيكر جهزوا اكيد هلا حتى كل ما حدا اللي موجود وبعث له ستيكرز. مليار شكر على المقابله رائعه، حلو بتعطي قابل نفس للصبايا،
15: هاي شو حلو.
14: يعطيهم الف عافيه وبالنجاح. ثانكيو لك يا ندى. ندى عطيتني اليوم كمان الزد شو بيقولوا جرعه هيك السعاده اللي عملت تقييم للبيك
15: بوزيتيف انرجي. معليش شيلهم هون
14: خلص
15: اسمع حالك.
14: بدك تسمع نادر ليه ما بتسمع؟
15: طب يلا
14: ما عم تسمعي حالك؟
15: بلا بلا بلا خلص
14: ما عم تسمعي؟
15: لا مش كثير سبا اتس فاين اتس فاين.
14: شو مالك؟ شو عندنا سهرانين هون هلا
15: هيك
14: عفادي اول وحده ما فيها اول وحده مع الاخر مش الحال مش بكون هي ملعوب فيها
15: اتس اوكي
14: لانه ما تستعمل هي ديك بالذات. رح نسمع نادر
15: لتحت
14: هلا.
15: ايه
14: يلا نسمع نادر.
18: هلو الي الي.
14: لا بدك تبعت فويس تاني في اول شيء بونسوار، بهدلتني يعني طلعتني كذاب على الهواء.
18: القصه وما فيها هذا جيل بلا اخلاق، جيل بلا تربيه بصراحه. بنسبه 80% منهم بدهم اعاده تربيه، هني واهلهم مش هني لحالهم، لانه الاهل اللي بدهم يرضوا انه ابنهم يبتزهم وابنهم يرفع صوته عليهم وابنهم يقلل احترامهم وابنهم يتصرف بالطريقه اللي عم يتصرفوا فيها هول التلاميذ تبع الليسي وغيرهم. اكيد
14: الحلو انت انا ما تقول الاسم،
18: عن تجربه شخصيه بشوف اولاد عم يحكي مع امه بعيط عليها بيطلع صوته عليها. يعني انا كان عمري 28 29 سنه حامل ابني عايدي، اكلت كف من بي حطيت راسي بالارض واكل كف لانه بس حكيت.
14: وهذا اللي عمل شخصيتك اليوم نادر.
18: انا مني ما استغربت كتير اللي عملوه تلاميذ الليسي، يعني في بعض افظع وابشع منهم. ابو انا عم شوف شيء عن تجارب شخصيه، يعني عم شوفهم مع حدا بعرفهم شيء ان يوصفل.
14: مينو هذا؟ تشرفنا. بس قبل ما اسمع تاني فويس بتسلم على صديقتنا الحبحبة كتير والمخرجة الرائعة والمبدعة واللي هي رفيقة قبل ما تكون يعني مثل ما بقولوا صديقة، ريندا لقديح بونجور قالت لي بس مش قادر اقولها على الهواء اللي قالت لي اياها. بلد عرفتوا كيف؟ هيدا كان جوابها. فبس بتعرفي شغله ما فينا كل شيء نوم البلد ريندا، لأ انت بتعرف هلا هي بمسحه قالتها لان بتضحك وراها او من نوم. هون في ولا خاص الدوله، في مدرسه، في اهل وفي اولاد، هو ثلاث اشخاص. لحدا يقول لك ما عندنا دوله وما عندنا هو
15: ما فينا ما بنقدر. كل ما صار في شغله
14: دولة.
15: مش مزبوط هذا الحديث لانه نحن يلي عم نعمل عم نربي اهلنا ربونا تنحنا نكون جيل المستقبل، ونحن عم نربي اولادنا حتى اولادنا يكونوا جيل المستقبل، وبركي يوصلوا وان شاء الله بيوصلوا على اعلى المراكز لانه بيكونوا هن لاقطين من البيت ومن المدرسه باز هالقد قويه ونحن قادرين انه نوصلهم صوتهم وقادرين انه نوصلهم على اعلى المراكز. انت تربيتك بتبلش من البيت، من البونجور، من البونوي، من بسيح. اذا قاطع ادولت من قدامك تزحله وتقطعه او تكون في زلمه كبير بالعمر عم تفتح له الباب قبل ما انت تقطع.
14: عم بيقشط ضغطه لانه عم طالع كثير الهواء.
15: فادي
14: بلش يقشط ضغطه لانه عم بيقلي نادر ببعت شيء لفادي كرمال فادي كمان. لا خلص ما تبعت له شيء، بدل اسمع فويسين.
18: هلو تاني شيء مصار. لا بس ما هو الموضوع جدي عشان هيك
14: هو دايما لانه ما انا كنت اعطيت مثلا شكلك ما كنت على السمع، قلت له مثلا اول شيء مصار عندنا نادر على الهواء ليتك بعد طلعت ما كنت على السمع. حسمع اخر فويس من جوزيف.
19: نلوس حبيبي يسعد لي مساك، سوري يا خي تاخرت هلا خلصت جيم.
14: لا عادي حبيبي نحن سهرانين شو
19: وراي اتعشى عند خي زياد
14: اكيد
19: عمل لي شاورما وطوم هالمره ما راح اعيد هاي
14: عند سبع اصحابه جوزيف
19: اخر مره من عند حدا تاني ما طلع طلع بالمره
14: بالمره
19: والحلو عادي انا بجيبه وانا بدفع حق الشاورما. قلت لي هالمره ما بتدفع انت بتروح بس بتاكل
14: ظلمني يعني عرفت كيف؟ قلت له انا بقضيها معزوم عم بياكل طلع يوم حرام سيت اللي يعني
15: اخذهم معه هو
14: سيت بلا فعل يعني طلع عليك سيت يا جوزيف طلعت انت اللي بتدفع وبتعزم واخر شيء بيشكرهم لا والله انك ابن اصل صراحه
15: عن جد.
14: انا بقول لك بونسوار يا جوزيف، ان شاء الله يكون كان ويك اندك حلو. بس لنختم فادي، بس بدي بعد انا 2 مينت صح، بليز مو بحدا يبعد فويسات لانه رح اعمل حالي ما شفتهم هلا. بدي اقول لك يعطيك الف عافيه اول شيء، وبعرف انه هيدا هو انتو ربيتوا على هيدا الشيء عم تربوا الاجيال، بس لازم لما قلت انا انه ينعدوا منكم الغير، هن ينعدوا من الشيء اللي هو كونفيدنس اوفر بيوتي، الشيء اللي هو عن جد نسقف الاولاد كمدارس، يعني كل المدارس ينطلقوا ينعدوا بها بغض النظر كيف بتطلع الحفلة، بس مغزاها وجوهرها يكون عن جد انه اليوم تيجي الثقة قبل الجمال، الحقيقة قبل كل شيء منشوفه كذب على السوشيال ميديا. ان شاء الله ما بعرف قدي، بس طبعا انت تعملوا غير هيدي،
15: بدك تبلش من محل انه نحن بلشنا بكونفيدنس اوفر بيوتي، كيف بتطبق كل واحد بيطبقها على صورته، على تربيته، على قيمه، على الايمان اللي هو عنده اياه. نحن ايماننا انه منقدر نعمل هذا الايفنت بثلاث اجماع، وان الله راد نهار السبت رح يصير في حالة انبهار.
14: شوفوا أنا لحكومه، أنا حدا صريح، أنا بحكي الأمور مثل ما هي ما بجمل.
15: نحن كنا بستاندرد مدرسة، صرنا بستاندرد أعلى بكتير إن شاء الله، وأنا أكيدة إنه رسالة تبعيتنا اللي هي confidence over beauty وصلت، لأنه كان عنا دعم كتير كبير من الكونتستنس يلي قرروا إنه ينتسبوا وينزلوا بهيدا
14: بهيدا يلي أهلهم كمان بسقة فوتوهم،
15: يلي أهلهم عن جد كانوا داعمين وكانوا مؤمنين وبعدهم مؤمنين وبعده عم بيوصلنا مساجات من الأهل thank you على الشغل اللي عم تعمل، الدعم يلي اجينا من المدرسة thank you على اللي عم تعملوه، على هالإيماج الحلوة يلي عم بتفرجوها، إن كان مع التلاميذ شو عم ننزل على السوشيال ميديا، الأشياء يلي that we are projecting، الوركشوبس اللي عم ينعملوا
14: صور غير شكل، بلشوا من صورنا أنا بيها كل بوستر أحلى من التاني
15: أكيد. هلأ بركة أجي
14: هوني سوري ما قطع كملت
15: بقى. نحن أكيدين أنه المساج وصل، وقد ما فينا نعلي صوتنا وقد ما فينا نوصل المساج يلي هي confidence over beauty، هل قد نحن عنا ثقة انه نحن we lead as Jesus and Mary and then they follow.
14: وهيدي بترجع بتوصلنا وبتأكد على قلناه فيه، ذكرت باللي قلتي اهل طلاب مدرسة
15: صح،
14: ما في شيء حدا يكب اللوم على التاني، هي
15: أبداً.
14: ايد بايد هيك بيربى جيل اجيال جديدة. انا بدي لك thank you so much ناتاشا نهرة، حضرتك الرئيسة رئيسة الالمناي بمدرسة الوكل، لانه قليلة يكون فيه بالمدارس خاص. انا عرفت هلا بعد نفتح ساعتين انا وياك شكرا لك، انا بشوفك السبت الله رضي كل التوفيق لألكن. وبالنهاية الحلو بهالمشروع كله على بعضه هو الهدف الأساسي اليوم، نوعي هالجيل انه عيشوا الحياة على حقيقتها، ما تنبهروا بهالكل شيء اصطناعي عم نشوفه على المواقع.
15: الهدف الأساسي والوحيد
14: صح، الوحيد اوكي خلص مش حنقش. فادي ثانك يو لك، يعطيك الف عافيه. كمان شكرا لميشا، ثانك يو لكل اللي تواصلوا معنا، كل اللي بيسمعونا سايلنتلي، وبعرف قد ايه هن كتار. اذا ما جت شيء من الله بكره ابتداء من الساعه 4:30، ما تنسوا بكره 4:30 حلقه معي، وبكره رح يبلش معنا توفير ماكس يلي عم يفتح ب 21 الشهر بجبال بارتبون، اول هايبر ديسكاونتر بلبنان. اذا ما جت شيء من الله ابتداء من الساعه 4:30

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: فيل أوفر وفيل أوفر للماكس. توفير ماكس وصل عجبال لتوفروا للماكس. أبوابنا بتفتح ابتداء من 21 أيار الساعة 10 الصبح. لا تتسوقوا وتوفروا للماكس. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس أرخص أسعار بلبنان. ناطرينكن لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
2: New on Radio Delta.

0: جديد تيارا شطارة.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك السئيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
7: قال من وين بيجي ستريس؟
8: بلشنا؟ هدي
7: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك
8: طيب هدي
7: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك
8: أنا معك هدي
7: يا خيف وتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
8: شمسنا هدي
7: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة
8: معي خبر هدي
7: يا خيي شو بيك نازل فيي هدي هدي
9: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغاندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة ستريس فري حبة ما تعمل قبة متوفر بكل الصيدليات
10: أخبار من اليونيفيل لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً
11: We're driving through the area of Bayada Iskandaruna. The landscape has completely changed.
12: نحن نقود سيارة عبر منطقة البياضة إسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريبا كل مبنى نراه هنا متضرر إن لم يكن مدمرا بالكامل. كما نرى أيضا دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة. وربما شاهدنا كذلك أثر ضربة نفذتها طائرة مسيرة

0: التابعة لحزبنا أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلبا للغاية رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان. ومع ذلك يبقى الوضع هشا للغاية فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
1: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق، وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطيرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
2: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama, and we're stopped at the.
0: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة، فسيتعاملون معها. لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلا، لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حاليا في الميدان، لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
1: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة، استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كاندس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
2: We're approaching an antenna that peacekeepers are going to have.
0: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال. لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوما ما من استخدامها مجددا أيضا. يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعا نشطا.
1: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
2: Not sure if we've been able to finish the activity, but we're being told by our colleagues.
0: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكنا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة. لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا. لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
1: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كاندس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
3: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: 7 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: قال من وين بيجي ستريس؟
3: بلشنا؟ هدي
2: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
3: طيب هدي
2: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
3: أنا معك هدي
2: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
3: شمسنا هدي
2: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
3: معي خبر هدي
2: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
4: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
5: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

غبت اللي كيف قدرت تجبرني على الاستسلام كيف عني غبت اللي كيف قدرت

جديد كارول سميحة طمني.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: New on Radio Delta.
2: شوفي شعرسان.
3: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: After the break, Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للمطار وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة ما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد. كارول سميحة، طمني.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Delta FM Lebanon.
1: قال من وين بيجي ستريس؟
2: بلشنا؟ هدي
1: تطلع من بيتك ما بتعرف شو بيطلع لك.
2: طيب هدي
1: مصرياتك بالبنك إلك بس هني مش معك.
2: أنا معك هدي
1: يا خي. فواتير وتعتير وكهرباء للدولة وكهرباء للموتور وفوق طاقة شمسية
2: شمسنا هدي
1: كل يوم خبرية بظهر الخبرية ولا خبرية منيحة.
2: معي خبر هدي
1: يا خي. شو بيك نازل فيي؟ هدي هدي
3: هدي هالحبة من ستريس فري وما تعمل من الحبة قبة. ستريس فري مكمل غذائي طبيعي من عشبة الأشواغندا اللي بتساعد على تخفيف التوتر والاكتئاب، بتحسن النوم بالإضافة للمساعدة على التركيز وتنشيط الذاكرة. ستريس فري حبة تما تعمل قبة، متوفر بكل الصيدليات.
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا الكل ده. بدفع لي يا بابا أنا بيجري من يروق. ما تكلمنيش مش فرقة.

0: دلتا اف ام لبنان.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم او بطل، واذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76760776.
3: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
4: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
5: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
6: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
7: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة، خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: جديد تيارا شطارة.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: شوفي شو عرسان؟
4: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو مصلي.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
2: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
0: New on Radio Delta.

0: القطع. جديد تيارا شطارة.
1: مش فاضينا كل ده. ما تفهم لي يا بابا أنا بيجري من يروق. ما تكلمنيش مش فارقة.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش فاضي أنا كل ده، ما تفوق لي يا بابا أنا بيجري مني رواق، ما تكلمنيش مش فرقة.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: Delta, Lebanon. News, music, information, and much more. Radio Delta.
1: جديد تيارا شطارة.
0: New on Radio Delta.
2: مش فاضي أنا الكل ده مطفوع لي يا بابا أنا بيجري مني رواد ما تكلمنيش مش فرقة

0: القطع.
1: جديد تيارا شطارة.
2: مش قادر الكل ده مدفوع لي يا بابا، انا بيجري مني رواق، ما تكلمنيش مش فارقة.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: One vibe to rule them all. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta.
2: جديد تيارة شطارة.
1: New on Radio Delta.
3: مش فاضي أنا الكل ده. مطفولي يا بابا أنا بيجري مني رواد. ما تكلمنيش مش فرقة. مش

0: راديو دلتا.
1: جديد تيارة شطارة. مش قادر أكل.